0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: غمرك حبيبي
1: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لما يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: راديو تايم سكوير أكثر. فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس.
2: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

ضحك في صدر وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب ونرجو أن تكونوا بخير كل من يسمعنا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. ممكن تسمعونا أيضا على تطبيق جاردن، ممكن تدوره في الأندرويد والآي أو إس وتثبته على راديو تايمز سكوير وتتابع هذه البرامج التي تحاول دائما أن تقدم لك المنفعة والفائدة والمعرفة بقالب يليق بعقولنا وفي لحظتنا الراهنة. حلقة إذن جديدة ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة. اليوم راح نتكلم عن واحدة من المفاهيم التي تخص مجتمع مثل المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع موصوف بأنه مجتمع تعددي، مجتمع ديمقراطي، لدينا حكومة تعرف نفسها بأنها حكومة غير سلطوية وأن الحكم في العراق متعدد، هناك برلمان وهناك حكومة وهناك أعضاء نواب ينتخبون من قبل عامة الشعب، هناك عراق متعدد، هناك أكثر من قومية، هناك أكثر من مذهب، هناك بالتالي الخيارات مفتوحة والأفكار أيضا والاعتقادات والمتبنيات أيضا متباينة في العراق. يعني في شمال العراق أفكارهم مو مثل الوسط، الوسط مو مثل الجنوب وهكذا. فكيف يمكن للعراقيين، كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على ما هو صحيح وما هو غير صحيح، ما هو عادل وما هو غير عادل، ما هو نافع وما هو غير نافع إلى آخره في مجتمع تعددي؟ لما نصير الآراء كل أنا عندي صوت وحضرتك عندك صوت وحضرتش عندك صوت، كل واحد من يمنا يأثر في القرار السياسي عن طريق الانتخابات، كيف ممكن أن نتفق على النافع لبلدنا؟ هناك من يرى أنه النافع لبلدنا أن نذهب باتجاه التصالح مع الغرب مثلا، هناك من يرى أن الغرب شر مطلق علينا أن نواجهه، فهناك من يرى والله نتحالف ويا تركيا، واحد يقول نتحالف ويا الحضن العربي، واحد يقول نتحالف ويا إيران، واحد. هذه الآراء التعددية كيف يمكن لمجتمع متعدد أن يتفق على الصحيح والخطأ؟ هذا الكلام شغل بال الفلاسفة والمفكرين. يعني المجتمعات المتعددة ما موجودة بس بالعراق، جنوب أفريقيا مجتمع متعدد، أمريكا مجتمع متعدد، عندك في أستراليا هناك تعددات كثيرة، في أوروبا هناك تعددات كثيرة. أصلا طبيعة عالمنا الآن متجه إلى هذه التعددية المفتوحة، كل مجتمع كل واحد بيه ممكن أن يعتقد ما يريده ويعتقد اللي يعتقده ويعتقده صحيح. بس احنا نريد نوصل إلى إطار لفهم مشترك. محورنا الأول راح يحفر بهذه السؤال، وراح ناخذ واحد من فلاسفة المعاصرين هو يورجن هابرماس ونشوف شنو قال في هذه المسألة. نظرية الأخلاق التواصلية نحاول نقدمها بشكل بسيط، وخلي نروح لفاصل أول نشوف مصطفى شنو محضر لنا وننطلق في حلقتنا في مجاز. حياكم الله.

قلنا قبل الفاصل أصدقائي أنه هناك سؤال فلسفي بسيط ظاهريا لكنه شديد التعقيد، أنه كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على الصحيح والخطأ في مجتمع متعدد. جواب هابرماس كان ما سماه هو نظرية الأخلاق التواصلية. هي نظرية تشوف أنه الحقيقة الأخلاقية لا تفرض بالقوة ولا بالتقاليد وحدها، تفرض من الحوار العقلاني بين البشر. بس نركز على كل كلمة، ما نقول الحوار، نقول الحوار العقلاني بين البشر. أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، فلان عنده فكرة، مصطفى عنده فكرة، كيف ممكن أن نصل إلى الحقائق الأخلاقية؟ نصلها عبر الحوار. لكن أي حوار؟ حوار عقلاني. إحنا في زمننا اليوم أصدقائي ماكو حوار، أكو جدل، كل واحد يظن أنه هو على حق، كل واحد يدافع عن ما يؤمن به بشكل مصيري، بشكل أكون أو لا أكون. ولهذا أنت صراحة من الصعب أن تجد أفق حواري عقلاني بينهم. شوف أنت هسه أي اثنين يتناقشون يمك بالدائرة واحد أو بالتلفزيون، تشوف دائما صوت عالي وصراخ وتداخل في الكلام، بحيث تحس أنه دولة ما حد بيهم يسمع الثاني، كل واحد جاي حتى يقول اللي عنده. وأنا والله هذا اللي عندي، تقول تقبل بي أهلا وسهلا، ما تقبل طق راسك بالحائط. والحقيقة بهذا المستوى من الخطاب، بهذا المستوى من التواصل بين أفراد الشعب، لا يمكن أن نصل إلى حقائق أخلاقية، حقائق وطنية، مفاهيم موحدة للاتجاهات الشتى للوطن. هسه واحد يجي يقول لك أنت هذا أنت جاي تحفر بالصخر، يا اتجاهات مشتركة، يا كل من يقول مصلحته، كل من أخوان. إحنا هذا كلام ممكن نقوله، لكن هل من الممكن أنه أو هل من الصحيح أنه نيأس ونحط ايدينا هيك متشتفين ونقول والله ها هي كل واحد عنده اعتقاداته وكل واحد عنده ولاءاته وما نقدر نغيرها؟ لازم يكون هناك مفهوم وطني مشترك يحرك العراقيين كلهم. وتشفتوا هسه مثلا الحرب الاخيره اللي صارت الاقليميه، حرب امريكا المعتديه على ايران، شفتوا الشعب الايراني كيف ضرب مثال استثنائي في الوحده امام الخطر الخارجي. الإيرانيين أيضا اتجاهات متعددة، هناك الإصلاحيين وهناك الجانب الآخر، هناك أصلا بعض المعارضين، هذا ما أعرف المخرج السينمائي جعفر ما أعرف إيش نسيته، هذا أخوه كان مبعد وكان محكوم عليه، كان عليه محكوم غيابيا، إجا رجع للبلاد وقال والله أنا البلاد في خطر، أنا أكون داخل بلادي ودافع عن بلادي، حتى لو أرد أموت أنا أموت بوطني. اختلافات أكو موجودة، لكن هناك وحدة وهناك نوع من الالتزام الأخلاقي العقلاني مع الوطن.

وهذا الشيء أيضا موجود في مصر مثلا. مصر تعبركم مصر مثلا موحدة هم بها اتجاهات فكرية مختلفة، لكن هم حساسين جدا لكل ما هو وطني. شوفهم لما تكون وطنهم بخطر، مصر بخطر، يتوحدون. احنا للأسف يعني ضعيفة عندنا هذا الشعور، وعندنا حالة من الخطاب الصمدي، يعني أنا أقول اللي عندي وتكيفك بعد. وهذا على فكرة ليس فقط في خلينا نقول الحقائق الكبرى، الوطن، ما هي ما هو الوطن، ما هو العقائد اللي نتخذها، ما هو الصح، ما هو الخطأ، لا حتى بخلافاتنا اليومية. يعني إحنا سر الصمون، كل واحد يضربه، كل واحد يعتقد إنه من ضربه هو على حق. أنا مستعجل، أنا عندي شغلة، أنا والله منتسب، أنا معروف، ما أقدر أوقف، أنا مرة، أنا رجال كبير، صح ولا لا؟ فهذه يعني إحنا إذا ما نؤمن بالمعرفة، ما نؤمن بما يقوله الفكر والفلسفة والعلم، رح نبقى نطوف عميان في بحر من الظلمات. إذن الفكرة الأساسية عند هابرماس أن الأخلاق يجب أن تقوم على التواصل العقلاني، يعني القاعدة الأخلاقية تكون صالحة لما جميع المتأثرين بها يوافقون عليها بعد نقاش حر ومتساوي. بمعنى القوانين، القرارات الأخلاقية تكون عادلة إذا كان من الممكن الدفاع عنها أمام الآخرين بالمحاججة العقلانية، مو بالسلطة والفرض. قدامكم المشكلة اللي صارت على موديل المدونة الجعفرية، النساء عبروا عن مظلومية، يقول لك هذا القانون سلب من يمن أطفالنا، الطحق وأريحية للرجل، أنه يتزوج بكيفه، أنه يأخذ الأولاد، أنه الطلاق صار صعب. هذا الرأي يحترم، يفترض ويناقش، مو تقول له والله لا هذه قانون وغصبا ما عليك، وهاي تتعامل مع الأمر الواقع، هذا جاء مستند على أمور فقهية، هذا كل كلام يجعل هناك شعور عند فئة من المجتمع بعدم العدالة. لازم نؤمن بهذا الشيء لأن ذولا جزء من الوطن، تلاحظون شلون؟ بالتالي القانون أو القرار الأخلاقي أو أي فكرة عامة كعراقيين علينا أو كأي شعب أيضا علينا أن نتفق عليها بالحوار العقلاني لا بالفرض.

0: أبرماس يخلي شروط لهذا النقاش العادل اللي قلنا، أهمها أن يكون الجميع قادرين على الكلام والمشاركة. اثنين، أنه ما تفرض السلطة أو الخوف على المتحاورين. ثلاثة، أن تكون الحجج هي اللي تحسم النقاش، مو القوة، مو النفوذ، مو المكانة الاجتماعية. خلينا نضرب مثل مبسط. تخيل عائلة تريد تحدد وقت استخدام الهاتف للأطفال. أكو طريقتين. الطريقة الأولى أنه الأب يقرر وحده، يجي الأب يقول لك والله لكم ساعة وحدة باليوم. أكو طريقة ثانية أنه الأسرة كلها الأسرة تجلس وتناقش، الأطفال يشرحون حاجاتهم للهاتف، دراسة، تواصل، والأهل أيضا يشرحون مخاوفهم من الإدمان. بعد هذا النقاش يتفق الجميع مثلا على ساعتين أو ساعتين ونص مع شروط محددة. بالحالة الثانية، حالة النقاش، صارت القاعدة تأسست، ترسخت القاعدة، والقانون صار من حوار، من تواصل عقلاني، مو من فرض سلطة. هذا إخواني نموذج صغير لما يسميه هابرماس الأخلاق التواصلية. بلد ما بي هاي الأخلاقيات التواصلية اغسل إيدك من يمه. نعطي مثال آخر بالمجتمع. لما يناقش البرلمان قانون جديد، يفترض أن تكون النقاشات مبنية على الحجج والمصلحة العامة، مو على الضغوطات أو مبدأ القوة. إذا تحقق هذا الشيء نكون قريبين من هذا النموذج المثالي. المفهوم الثاني أو الركن الثاني في نظرية هابرماس هي مفهوم الفضاء العمومي. يرتبط هذا المفهوم بنظرية الأخلاق التواصلية. يعني الفضاء العمومي هو ببساطة المكان الاجتماعي اللي يتناقش فيه الناس حول القضايا العامة. فضاء السوشيال ميديا العراقية فضاء عمومي. في أوروبا القرن الثامن عشر أحبتي طلعت المقاهي، الصحف، الصالونات الاجتماعية، النوادي الاجتماعية، الصالونات الثقافية. كانوا الناس يقعدون يناقشون سياسة، اقتصاد، يناقشون الأفكار. هاي المكانات شكلت الفضاء العمومي. اليوم الفضاء العمومي شنو؟ خو جرايد ماكو يعني. نعم البرامج التلفزيونية، الندوات، المؤسسات الثقافية تسوي شغل بس محدود. السوشيال ميديا هو الفضاء العمومي للعراقيين حاليا للأسف، لكن بشرط أن يسمح هذا الفضاء بنقاش حر وعقلاني. تمو والله الكلام على رئيس الوزراء ممنوع، الحكي على المحافظ ممنوع، تنتقد مثلا لجنة معينة في مجلس المحافظة ممنوع، يرفعون عليك قضية. هذا غير فضاء عام، هذا غير فضاء عام حر. ما راح نحقق أخوان المنفعة للناس، ما راح يصير بناءنا بناء متكافل. خلينا نضرب مثال معين. لما يجتمع سكان حي معين لمناقشة مشكلة، خلينا نقول مشكلة النفايات بمنطقتهم، لما يتبادلون الآراء ويقترحون الحلول هم يمارسون نوعا من الفضاء العمومي. أما إذا قررت السلطة حل مسألة النفايات بدون الاستماع للناس، فإن الفضاء العمومي يصبح ضعيفا، وبالتالي قد تكون قرارات الحكومة يجوز تجيب مصلحة الناس، يجوز لا، يجوز حلول الحكومة تكون مو بمصلحة الناس. واضح؟ خلينا مع هذا التقرير الذي يضيء جوانب من نظرية الأخلاق التواصلية.
1: في كثير من اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان يظهر سؤال أخلاقي صعب، هل يجب أن نتكلم دائما عندما نرى خطأ، أم أن الصمت قد يكون أحيانا موقفا مشروعا؟ تبدو الإجابة الأولى بدهية، فالثقافة الأخلاقية الحديثة تميل إلى تمجيد الشجاعة في قول الحقيقة. منذ العصور القديمة ارتبطت الفضيلة بالجرأة على مواجهة الظلم حتى لو كلف ذلك الإنسان مكانته أو سلامته. الفيلسوف اليوناني سقراط مثلا اختار أن يدافع عن أفكاره أمام المحكمة الأثينية رغم أنه كان يعلم أن ذلك قد يقوده إلى الموت. لكن الحياة الواقعية أكثر تعقيدا من الشعارات الأخلاقية البسيطة، فالكلام ليس دائما طريقا إلى العدالة، وأحيانا قد يؤدي الإفصاح عن رأي ما إلى ضرر أكبر من الصمت نفسه. الطبيب مثلا قد يختار عدم إخبار المريض بكل التفاصيل القاسية أثناء مرضه إذا كان ذلك قد يدمر حالته النفسية، والصديق قد يصمت عن خطأ صغير كي لا يجرح إنساناً يمر بظرف هش. في هذه الحالات يتحول الصمت إلى شكل من أشكال الحكمة العملية أو محاولة لحماية قيمة أخرى مثل الرحمة أو الاستقرار أو السلام الاجتماعي. ومع ذلك يبقى الصمت سلاحاً ذا حدين، فالتاريخ مليء بأمثلة كان فيها الصمت نوعاً من التواطؤ غير المعلن. كثير من المظالم الكبرى استمرت لأن الناس فضلوا الصمت على المواجهة. عندما يتكرر الظلم في مجتمع ما، فإن المشكلة تكمن في الذين يعرفونه ويختارون تجاهله ناهيك عن من يمارسه. لهذا يميز بعض الفلاسفة بين نوعين من الصمت: صمت الحكمة وصمت الخوف. الأول نابع من تقدير متوازن للعواقب، أما الثاني فهو بسبب العجز أو المصلحة الشخصية. السؤال الأخلاقي الحقيقي إذن ليس متى يكون الكلام واجباً ومتى يصبح الصمت أكثر إنسانية. في النهاية الأخلاق ليست مجموعة قواعد جاهزة، بل قدرة على قراءة الموقف بدقة. أحياناً تكون الشجاعة في رفع الصوت، وأحياناً تكون في كبحه.
0: إذن الخلاصة أحبتي عند هذا المفكر هابرماس إنه الديمقراطية الحقيقية لا تقوم فقط على الانتخابات، لازم أكو فضاء عمومي حي يقدر المواطنين به يناقشون القضايا بحرية ويوصلون إلى قرارات مشتركة عبر الحوار. القوة بالمجتمع، المجتمع العادل، مو قوة السلاح أو قوة السلطة، هي قوة الحجة الأفضل. وهذا هو قلب المشروع الفلسفي لهابرماس، أن المجتمع يمكن أن يدار بالعقل والحوار لا بالقوة والهيمنة. سيجي واحد يقول لك شنو فايدة النقاش الحر إذا كانت مراكز السلطة ما تهتم به؟ مراكز السلطة الحقيقية ما تتأثر بالنقاشات الحرة للصحفيين وللمجتمع ولوجهاء العالم. حقيقة لفهم جواب هابرماس على هذا الموضوع علينا أن نميز بين مستويين من المجتمع: النظام السيستم والعالم المعيش. النظام عند هابرماس هو مؤسسات السلطة والإدارة والاقتصاد، الدولة، البرلمان، الشركات الكبرى. هاي مؤسسات غالبا تتحرك بمنطق القوة والمصلحة ومنطق المال. أما العالم المعيوش أو العالم المعيش هو المجال اللي يعيش به الناس في حياتهم البسيطة اليومية: العائلة، الإعلام، النقاشات العامة، المجتمع المدني، الدوائر، الفضاء العمومي ينتمي إلى هذا العالم. فالفكرة مو أنه النقاش وحده هو يغير القوانين فورا، الفكرة أن الشرعية السياسية بالديمقراطية يجب أن تنبع من هذا النقاش. يعني السلطة حتى لو كانت قوية تحتاج دائما إلى قبول اجتماعي، المجتمع يكون راضي عنها، قابل بيها حتى تستمر. وهنا تجي وظيفة الفضاء العمومي، لأن هو المكان اللي تتشكل به الإرادة العامة، تتشكل به الضغوطات الأخلاقية على السلطة. يعني كثير من الدول ما كانت قضايا بها مثل قضايا حقوق المرأة، حماية البيئة، مكافحة الفساد، ما كانت هذه القضايا هي قضايا مركزية في السياسة قبل عقود. شنو اللي صار؟ حقيقة النقاشات العامة بالإعلام، بالصحافة، بالراديو، بالجامعات، بالجمعيات المدنية، مع مرور الوقت تحول النقاش هذا إلى فضاء وإلى رأي عام. بعدين صار ضغط سياسي، ثم اضطرت الأحزاب والبرلمانات حول العالم أن تتبنى قوانين جديدة لصالح هذه القضايا. يعني القوانين إخواني ما تبدي من البرلمان، تبدي من الفضاء العمومي. لكن الخوف، كل الخوف هو من استعمار أو تشويش الفضاء العمومي، العالم المعيوش هذا اللي حكينا به البسيط. يعني لما تقوم السلطة السياسية أو المال أو الإعلام الموجه بتشويش النقاش العام، تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات للدعاية، أو عندما تسيطر الشركات أو الأحزاب على المجال الإعلامي، في هذه الحالة يضعف الفضاء العمومي، يصير النقاش مجرد صوت لكنه صوت حقيقة بلا تأثير.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز في راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، واحدة من الظواهر اللي المؤسفة حقيقة في الأماكن العامة مسألة النظافة العامة للناس. شوفتوا هسا إحنا اللي يروح للكورنيش، ذاك اليوم أنا بالكورنيش في جسر المشات بعد الصيانة اللي صارت برمضان، حاطين يعني الشركة أعتقد المنفذة أو البلدية حاطين قطعة، أنا والله من قريتها خجلت. كاتبين الرجاء، أسأل يروح اللي يسمعني ويروح للجسر المشات يشوفها، الرجاء يا أخوان الحفاظ على النظافة، بهذا اللهجة، الرجاء الحفاظ على النظافة ورمي الأوساخ والنفايات في السلات المهملات، رحمة لوالديكم. كاتبين قطعة بالمل هذه، رحمة لوالديكم. طبعا هذه العبارة أو هذه القطعة هي بحد ذاتها معيبة بحق المجتمع. يعني هذا يعني مثل ما واحد يقول لك يعد الناس هناش قد وسخة بحيث يحطوا لهم هاي رحمة لوالديكم للذبون الزبالة بالقاع. ليش وصلنا لهذا المستوى من اللامبالاة بنظرة الناس علينا؟ هسه ما لازم، أنا ما جاي أقول لك لا مبالاة بالمال العام، لا مبالاة بمكان مثل الكورنيش، لا، لا مبالاة بنظرة الناس إلك. أنت ترى من تشمر الزبالة، الحب الشمسي، كشور الحب الشمسي أو كاسة الشبس أو بقايا الطعام الدليفري الطالبة، ترى أنت بعين الناس أنت وصخ، ماكو غير وصف إلك. ترى ما نريد نجمل ولا أنه والله هذه مكان إعلامي فلازم ما يواجه الناس بالحقائق. ليش الناس ما عادت تستحي أن تبدو وهي قذرة أو غير نظيفة؟ ليش؟ إحنا نقول إنه إحنا عرب مسلمين والنظافة من الإيمان وغيرها من الكلام، وبيوتنا ما شاء الله طب للبيت تلقى الناس يجيب لك طخم قنفات والمكنسة الكهربائية، وسخو صارت المكنسة الذكية هاي تمشي وحدها. أتصور في هذا الوقت في هذا الزمان من المخجل جدا أنه الإنسان يتصرف بهذه الطريقة. كلنا نعرف الآن وكلنا عندنا موبايل وكلنا نشوف العالم شلون ماشي، نشوف العالم إيش قد يحافظون على المكانات العامة. ذاك اليوم في حديقة، هاي الحديقة اللي صايرة بين تقاطع مستشفى المودة وشنك رايح على تقاطع مجسر التربية، أكو حديقة كلش حلوة على اليسار ذا شايفيها جدا جميلة، وشكرا للقوات الأمنية مرة ثانية على حمايتها. تقعد في بعض المصطبات تلقى الأرضية جوا رجليك مزروعة زرع بكشور الحب هذا الكرزات. يا أخوان زحمة، يا أخوان ما يصير، خلي تشيس يمك يشي، خلي بيدك، خلي على صفحة بكلينس وشيله بعدين وذبه في سلات المهملات اللي موجودة على مدار الحديقة. احنا نقول انه احنا عراقيين بصاروة، عراقيين علينا انه نعكس صورة مسلمين مؤمنين بشر. سعوفك من كل شيء، الإنسان عنده عقل والإنسان عليه أن يعرف أنه هذا المكان إذا توسخ النباتات راح تموت وراح يتحول المكان إلى ساحة للسكراب مثل ما كان قبل. لأن تشمدوا ببلدية يقول لك هذول الناس مو نظيفين، أنا عليهم أنا إلى متى أبقى وأنظف وأنظف؟ حتى اللي يمكن العامل اللي يشتغل مال النظافة هم يطق روحه ويبطل. أتمنى اللي يسمعني ينبه اللي يمه، جزء هو ما يشمر بالقاع بس اللي يمه، واحد من أهله، واحد من أقاربه، أولاده، يبدي هو بنفسه، لأن هذه مسؤوليتنا كلنا.

أصدقائي، نمط اجتماعي واضح ومعروف في حياتنا اليومية، نماذج بشر نشوفهم محيطين بنا دائما يقارنون أنفسهم بالآخرين، مقارنة سلبية. يا ما ويا مناس تشوفهم ما شاء الله حياتهم جيدة، عندهم وظيفة، متزوجين، عندهم بيت ملك، الرجال عنده سيارة والمرأة عندها سيارة وصحتهم جيدة، بنفس الوقت تلقاه دائما يشكي، دائما يشكي. لو يشكي والله ابني مريض، فلان زوجي ما موجود، ما متوفر بالبيت، دوامي صعب، عمتي تحاربني، عيالي مدري شنو. كذلك الرجال أيضا، سيارته تنقص دهن، هو سيارته مثلا حديثة 25 24، فلان شغلة طبيتها وما توفقت بيها، دائما يشكي، دائما احنا نسميها بالعامية يون. ونفس الوقت هذا تشوفه دائما هيك نمط أشخاص عيونهم على الآخرين، دائما هناك مراقبة للآخرين، فلان سيارته أفضل، فلان مرتاح، هنيالك على رجلك الفلاني، هنيالك على مرتك الفلانية. هذا حقيقة نمط نفسي واضح، إنسان لا ينظر إلى حياته بشكل مباشر، ينظر إلى حياته عبر الآخرين. علم النفس يسميه هذا التركيز المزمن المقارن، أو التركيز المقارن المزمن. يعني الإنسان ما يقيس وضعه بذاته، يقيس وضعه بموقعه مقارنة بالآخرين. بس المصيبة هو يعني لو معياره حقيقي لا بأس، ما بيها مشكلة، بس معياره دائما أعوج، بمعنى هو ما لديه من نعم لا يراها، أو هو لا يريد أن يراها، هو ما يريد يعترف بيها حتى لا ينحسد، حتى الناس لا تنتبه له، حتى الناس لا تحسه مرتاح. لأن هناك تصور اجتماعي قديم ومتوارث أنه اللي يتكلم بالنعمة ممكن هاي مدعاة أنه تفتح العيون عليه، لا تحجي برزقك، اقضوا حوائجكم بالكتمان، لا تقول أنا مرتاح. أنا من كنت صغير كان أقاربنا، أنا مرة من مرات يعني مع أقاربنا أولاد عمي أولاد خالي ما أتذكر، بس يمكن لو يسمعني يزعل علي، واحد منهم كبير وواحد منهم بعمري، اللي بعمري قال والله احنا الحمد لله مرتاحين وعدنا بيته، ذاك رأسا صرخ بي قالوا لك لا تقول مرتاحين، يا ستار يا ربي، بينما هاي نعمة. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لكن هناك تصور دائم على إنكار النعم خوفا من زوالها، خوفا من الحسد، وهذا فتشي وهواي خطير، لأنه يطي يخلق أوهام ويخلق فتصورة كئيبة سلبية عن حياته، وتشوفه دائما شخص مثير للقرف ومثير للإشمئزاز، دائما يشوف وجهه مكرمش وشاحب ويشكي والله ابني فلان شيء وهذا وهذا، وأنا شو أسوي عيالي، وأنا ما أعرف إيش، المسؤول ماتي ما يعطيني إجازة، ما نطلع إحنا، وين نطلع، ما يطلعنا فلان، ما يودينا. وأنت دائما وين إذا تروح للمول مرة بالشهر بهالمول بهالمرة تشوفه من قد طلعاته ونسته وحياته يعني بالعافية عليه. لكن هذا حقيقة هذا النمط، التركيز بالآخرين، شرح علم النفس. يعني إدلر يقول هذا يأتي من شعور عالي بالنقص. شلون؟ خلينا نبدي نشرح شوي شوي.

0: هناك ناس بنمط تربيتهم بنمط شخصيتهم عند شعور بالنقص يعوض دائما بمراقبة الآخرين، يعوض دائما شكوا عليك مرتاح، شكوا عليك أنت، يعني حتى لو واحد يأخذ إجازة وهو حقه طبيعي يباوع له بنوع من الغبطة والعجب، أوه طوك إجازة معود بخت، مصيبة حقيقة. هذا حقيقة تأتي هذه المقارنة دائما وهي مقارنة غير عادلة، لأنه يرى حياته كاملة بينما يرى من الآخر لقطة من حياته، يعني هو يباوع يراقب حياته بكل متاعبه، هو هذا الشخص السلبي اللي أقصده. فبالتالي الحياة بيها لحظات زينة ولحظات مو زينة، لحظات أيام صعبة وأيام مريحة، الأولاد مدارس ودراسة وتعب وهذا وديته للطبيبة، فيشوف الصورة كاملة بمتاعبها وإيجابياتها، لكن هو من يباوع على الآخرين ما يشوف إلا لقطة من الآخرين. إذا واحد طالع سفرة وناشر ستوري، الآخرين راح يشوفون بس يشوفوك أنت طالع سفرة، ما يشوفوك أنت تعبان، ما يشوفوك أنت مرهق، ما يشوفوك أنت مريض، ما يشوفون أنت ماخذ ابنك مريض زين، ما يشوفوك أنت مثلا مفلس جراس الشهر ووشلت جزرت. فهذه المشكلة التي يقع فيها الشخص السلبي، أنه يرى أو ينظر لحياة الناس من ماذا؟ من لقطة صغيرة. وهنا نجي لموضوع الحسد، ليش بعض الناس يخفون سعاداتهم، يبالغون بشكواهم، يركزون على ما عند الآخرين، لأنهم يعيشون تحت تصور أن الراحة ملفتة والخسارة آمنة. الخسارة ما من وراها شيء، ماكو واحد يحسدني على الخسارة على الفقريات، حلو. والحسد نمط داخل عميقا في إيماننا وفي معتقداتنا من مئات بل من آلاف السنين، أكثر من 1400 سنة وحتى قبل الإسلام الإنسان يؤمن بالحسد ويخاف من الحسد، أكثر أهل المقابر من العين، ما سامعها هاي. فهذا يتحول إلى سلوك اجتماعي ويتحول إلى قانون غير مرئي، إنه إذا أظهرت نعمتك تحسد، إذا شكوت فأنت في أمان. وهذا يخلق في السلوك كلش غريب، إنه الشخص يقلل من شأن حياته ويراقب حياة الآخرين. لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة شخص دائم التذمر، الناس تتضايق منه، وحتى لو كان مرتاح هو دائما يعطي هذا اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر، دائما يحسس روحه إنه هو فقريات وإنه هو عايش حياة ضنكة، ويكون هذا الشخص حقيقة ثقيل. كيف نتعامل مع هذا الشخص؟ نتعامل أولا أنه لا ندخل معه نهائيا بمحاورة أو مقارنة. ثانيا نحاول أن نعيده إلى الواقع بالأرقام بالوقائع، صارحا نقول له لا الحمد لله أنت موظف غيرك ما لاقي وظيفة، أنت عندك أولاد غيرك بحسرة الطفل، أنت عندك سيارة هسه السيارة تنقص دهن بها مشاكل بالمحرك تبريدها مو زين غيرك ما عنده سيارة عايش على الفورتات خطيه وبايسكله وهو وماطورة وتلحق عليه وراء المرور. كذلك ممكن أن نواجهه بأن لا نعزز شكواه من خلال التعاطف الزائد، يعني لن نتماهى وياه بهذه اللعبة، لن نقبلها، لأن التعاطف المفرط يثبت هذا السلوك عنده. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن مفاهيم علمية وفلسفية وعلم النفس الذي يتكلم عن المقارنة، من أين تأتي وماذا تسبب للإنسان، وممكن على فكرة تسبب أشياء كثيرة حتى تصل إلى أن الدول وسياسيين ومشاكل كبرى اقتصادية واجتماعية تحدث من خلال المقارنات.
1: في عام 1954 قدم عالم النفس ليون فستينجر نظرية المقارنة الاجتماعية، والتي تفترض أن الإنسان يميل لتقييم نفسه عبر مقارنة وضعه بالآخرين، خاصة في المجالات التي لا يمتلك فيها معيارا واضحا. هذه المقارنة تميل غالبا للاتجاه التصاعدي، حيث يقارن الفرد نفسه بمن يعتقد أنهم أفضل منه، مما يؤدي لتضخيم الإحساس بالنقص. وتشير الدراسات إلى أن هذا النمط يرتبط بالحرمان النسبي، وهو شعور يظهر عندما يرى الفرد أن الآخرين يملكون ما يفتقده حتى لو كان وضعه الموضوعي جيدا. استخدم هذا المفهوم في تحليل تحولات اجتماعية كبرى حيث ربط باحثون بين الإحساس بالمقارنة وعدم الرضا وبين نشوء توترات سياسية واقتصادية. ومن جهة أخرى يرى ألفريد أدلر أن المقارنة المستمرة ترتبط بالشعور بالنقص، حيث يحاول الفرد تعويض هذا الشعور عبر مراقبة الآخرين بدلا من تطوير ذاته، مما يجعل الإنسان يرى ما لدى الآخرين أوضح مما لديه. أما في السياق الثقافي فتعزز هذه الظاهرة عبر المعتقدات المرتبطة بالحسد، فعندما يعتقد الفرد أن الآخرين يحسدونه يصبح أكثر حساسية تجاه المقارنة، فيراقب حياة غيره ويخفي جوانب من حياته. وتشير دراسات علم النفس الثقافي إلى أن المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاعتقاد تميل لسلوك مزدوج، إخفاء النعم من جهة والانشغال بنعم الآخرين من جهة أخرى. تاريخيا لعبت المقارنة دورا في صراعات كبرى، فالتنافس بين القوى الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى تأثر بسياسة المقارنة العسكرية وسباق التسلح التصاعدي، كما يشير مؤرخون إلى أن شعور ألمانيا بالحرمان النسبي بعد معاهدة فرساي ساهم في خلق مناخ نفسي وسياسي مهد لصعود أدولف هتلر. في هذا الإطار تظهر المقارنة كآلية نفسية يمكن أن تنتقل من الفرد إلى الجماعة وتعيد تشكيل الإحساس بالرضا أو الظلم حتى في غياب الفقدان الحقيقي، مما يجعلها قوة محركة للسلوك البشري والتحولات التاريخية والاجتماعية على مر العصور، وهو ما يفسر الكثير من الاضطرابات النفسية والسياسية في عالمنا المعاصر.
0: إذن الفكرة الأساسية، المقارنة المستمرة لا تأتي من نقص حقيقي، هي تأتي من هذه العدسة التي ترى حياة الآخرين دائما بشكل أوضح ولا تلتفت تعمدا أو غفلة عن نعمها. هذه العدسة كل ما استخدمناها بشكل أكثر كل ما زاد تشويه الواقع، نكون مسجونين حول هاي النظرة الحزينة المأساوية. إذا كان بعض الناس لا يرون ما لديهم من نعم لأنهم ينظرون دائما لما لدى الآخرين، فنسألهم هل المشكلة بحياتهم فعلا لو بالطريقة التي يقيسون بها حياتهم؟ هاي مسألة مهمة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل إلى نهاية وقت الحلقة من برنامج مجاز لهذا اليوم. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم ربي رفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: أوقات سعيدة وممتعة أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. حلقة جديدة نطلع عليكم من جديد من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وببرنامج مزاج الناس، نستطلع آراء الناس ووجهات النظر بكل موضوع يطرح. نبتدي مشوار ساعتنا لهذا اليوم، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع على البث المباشر بشكل كبير، وصار هواي من الناس يتابعون هالبثوث بشكل يومي وعلى مدى ساعات طويلة، مو بس حتى يشترون وإنما للتسلية، من باب كسر الروتين ومن باب الملل والشعور بالفراغ. بعض الأشخاص يشوفوها هي فرصة حتى يحصلون على عروض وأسعار مناسبة، والبعض الآخر يعتبرها هو السبب إدمان للمتابعة والشراء العشوائي. وهنا رح يجي سؤال الحلقة، برأيك هاي الظاهرة مجرد تطور بالتجارة لو تحولت إلى عادة تأثر على سلوك الناس وحياتهم اليومية؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم. منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع على البث المباشر.
1: أي صحيح.
0: زين، والناس عندها إدمان المتابعة والشراء، يعني ممكن سلعة يحتاجها يشتريها، ممكن حتى في بعض الأحيان هو ما محتاج هاي السلعة
1: يحب يشتريها.
0: يحب يشتريها.
1: أنا باوع بس ما أشتري.
0: يعني التابعين.
1: إي لا، متابعة كل شوي بالتيك توك بالإنستا.
0: نعم.
1: هواي ينشرون وشغلاتك ومرات رخيصة حلوة أصلية. هواي شغلات بس يعني على قولتك اكو ادمان، واحد يحب يشتري حتى لو سلعه ما تفيده. واكو لا شغلات هواي يعرضونها، مثلا ملابس او شغلات مكياج، هواي شغلات حلوه يعني تفيد واسعار زينه.
0: من تشوفين سلعه حلوه وسعرها مناسب ما يصير عندك الفضول يلا خل احجزها واشتريها؟
1: اي دائما تصير هيك.
0: تشترين؟
1: اي لا نشتري.
0: اكثر الشغلات اللي تشتروها بالبيت شنو؟ انت ذكرتي مكياج وملابس وممكن شغلات منزليه.
1: اي مكياج، شغلات المنزليه مثلا اجهزه التدليك عندنا هيك نحتاج، معين البيت هيك مرات حلوات اجهزه مال الكيك وهيك شغلات، ملابس مرات كلش حلوه يعرضونها. اي على قولتك بعد احنا نطلبهن، هاي كلش تصير ادمان عند البشر حتى لو
0: سلعه. الوقت اللي انت تقعدين تكونين متفرغه، لان البث المباشر اللي يتابع البثوث المباشر لازم شنو؟ يكون انسان متفرغ. زين، فالوقت اللي تكونين انت كست بيت متفرغه
1: بالليل. اي والله بالليل نكون
0: ايش القدره انه تقعدين الساعه والساعتين؟
1: الساعه والساعتين. اي بعد هاي نقعدها بالليل، يعني خلصنا اطفال نومناهن، هاي الساعه استراحه لنا تصير نقعد بيها ونظل نباوع. والله نطول كلش
0: نطول. تتوقعين ام ابراهيم هاي البثوث التجاريه اللي هي البيع زين على البث المباشر ممكن اثرت على ثقافه الادخار والاستهلاك؟ ممكن بدت الناس تستهلك؟ ممكن انا المبلغ اللي ضامته بس من اشوف؟
1: اي صحيح صحيح،
0: طلعت انا اصرف بشكل
1: اصرف نصرف. اي صحيح باللاوعي، يعني حتى استهلاك يصير عندنا بالبيت، ماكو شيء بعد مدخر واي.
0: زين، تتوقعين هسه انت اكو شغلات تقولين انا تعجبني واشتريها؟ زين، مرات احنا الحاجه تدفعنا انه احنا نشتري هاي الشغلات، ومرات مو الحاجه.
1: مو
0: الحاجه. شنو الشيء الثاني اللي دفعك انه انت تشتريها؟
1: بعد ما من قد الادمان على هيك شغلات تحبين تطلبينها حتى لو ما محتاجه، بس انت تحبين تطلبين هيك تصير.
0: اكثر شيء او اخر شيء طلبتي شنو؟
1: طلبني والله جهاز ما تدليك. اي ما
0: استفاديته من عنده؟
1: اي لا كلش حلو كلش زين.
0: سعره شفتيه مناسب؟
1: لا كلش حلو، 15000 كان سعره كلش زين. اي
0: زين، برايك شنو اكثر شيء يجذب الناس وانتم من ضمنها يعني اللي جاي تتابعون هاي البثوث؟ الاسعار لو السلعه الزينه اللي انت جربتي السلعه واشتريتيها وشفتي
1: ان اثنينات هذني ضروريات، يعني احنا مو اي سلعه نشتريها، هم شويه السعر نشوف وهم السلعه نوعيتها والمكان اللي نشتري منه مره مرتين نشوفه نجربه نشتري. لازم هيك الواحد يصير.
0: ليش الناس صارت تفضل تشتري من البث المباشر اكثر من المحلات؟
1: لان اسهل، وهي قاعده بالبيت يجي.
0: ايوه قاعده بالبيت.
1: اي والله هو قاعد بالبيت يجي السلعه اللي يحتاجها واللي يشوفها وتعجبه.
0: بس ام ابراهيم ما تشوفين هسه اكو بيجات معينه من تنشر فأوكي ممكن أحجز بس مو بث مباشر، يعني آلاف المتابعين مئات المتابعين قاعدين يا دوب لو تلحقين تحجزين السلعة ولا مرات ما تلحقين تحجزيها. زين، هاي إنسان يراد له قابلية وقدرة وصبر وتحمل على إنه يقابل هاي الساعات على مود يحجز له
1: السلعة زينة. أي صحيح، راد لها وقت يعني متابعة كون كلش على مود تحجزين.
0: برأيك هاي البثوث المباشرة شجعت الثقافة الاستهلاك الزايد؟ احنا قلنا خلت الاستهلاك
1: زايد كلش.
0: زين، ممكن متابعة البث البيع تتحول الى نوع من انواع الادمان؟ هسه انت قلتي عندي ادمان المتابعة، بس الشراء صار عندكم؟
1: يعني الشراء قليل بس المتابعة ادمان. ايه هي هيك تضرب الاستهلاك.
0: شنو الشعور اللي يخلي الإنسان يوصل إلى مرحلة يتابع البث لمدة ساعات طويلة وعند القدرة إنه ما يتحرك من مكانه يخاف تفوته سلعة وما يلحق عليها؟
1: بعد أشياء يعني الوقت، إذا عنده وقت أهم شيء الوقت، فراغ. إذا عنده فراغ بعد هو ما عنده شيء يظل يتابع. وأكو مرات مكان يعرض أشياء زينة فيضطر إنه هو يتابعها على مود يحصل السلعة الزينة.
0: يوم من الأيام اشتريتي سلعة من البث المباشر وتندمتي عليها؟
1: لا والله
0: ما تندمت عليها.
1: لا لا ما تندمت
0: حبيبة قلبي. شكرا لك ولوقتك ورأيك. مع السلامة.
1: حياك الله.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ادم.
0: اهلا وسهلا بيك ام ادم. ام ادم، بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة البثوث البيع على البث المباشر، برأيك هاي البثوث المباشرة شجعت ثقافة الاستهلاك الزايد، خلت الإنسان أنه يصرف بشكل
1: مو طبيعي وزايد عن اللزوم؟ وزايد عن اللزوم، يعني أنا مثلا مرات ما عندي شيء، أقلب ألاقي ما محتاجه، بس المهم شفته عجبني.
0: شنو الأكثر شيء يلفت نظرك بحيث ويجذبك أنه أنت لازم هاي تتممين عليها وتحجزيها مع أنه على قولتك موجودة عندك؟
1: بس بعد أنه زايد ملابس طلعة بجايم، شغلات بيت، ابني أريد له كم شغلة، أدور رأسة لقيت زايد زايد، حتى لو أريد لي قطعتي لا زايد عليه اثنين ثلاثة.
0: شنو الميزة الموجودة بالبثوث المباشرة بحيث تخلي الناس أنه تقعد لمدة ساعات طويلة وتتمم وتحجز؟ الأسعار ولا السلعة الزينة؟ الأسعار
1: مو دائما سلعة زينة، بس أنا أنت بالبيت حتى لا تطلعين، حتى لا أروح أفطر وأشتري، سهل، صار كل شيء سهل، الحياة سهلة، صار السهلة بالتليفون، فحتى هاي الأمور سهلة.
0: يعني ظليتي أنت تفضلين تشتري من البث المباشر أكثر من المحلات وفرة السوق؟
1: أي بس مو دائما.
0: مو دائما
1: لا، لأن شوفيني ذاك مو دائما القياس يجي مضبوط، النوعية زينة، بس أنت تضطرين هيك مرات، تضطرين مرات لا، أنا لأن قاعدة ما عندي شيء، أخت قلت لي صديقة بالدوام دخلي شوفي هذا البث بي شغلات حلوة، أخذ لي شغلة قطعة قطعتين بس، الجر القطعة والقطعتين، واليوم هذا البث حلو هذا بي شغلة إيش، وظلين أنت
0: صلتي إلى مرحلة الإدمان متابعة البثوث؟
1: حتى من يصير عندي أو مثلا أحد يقول لي لا ما أدمن، مرة مرتين وخلص كافي، لأن مو دائما الكواليتي زين، شفت صرف زايد والقياسات ما تجي مضبوطة حلوة مو مثل ما أنا أريد، لا فرجعت هسه لا أروح للسوق أختار بيدي أحسن.
0: شنو الوقت المناسب اللي تتفرغين إنه تقعدين؟
1: من أخلص ماكو شيء، خلص شغلي، دراسة الأطفال، دوام ماكو، هدوء، أقعد. هاي هم أكثر أوقاتهم دائما شوفين بثوثهم بالليل، كله بالليل فجر، كل هاي الأوقات موجودة.
0: أنت تقولين أنا أشتري ممكن للأطفال، جربتي في يوم من الأيام اشتريتي لي سلعة منزلية؟
1: أي المطبخ الأواني المنزلية اشتريت، إذا أريد مثلا يعني أواني طبخ وهذا اشتريت. أي
0: زين، تشوفين بعض الناس تشتري أشياء هي ما محتاجتها، بس ممكن الحماس بالبث المباشر ممكن تكسر الروتين والملل اللي تقعد على مدة ساعات إنه هي تتابع وتشتري، هي حتى مو شرط إنه بس يقتلها الفضول تدخل البث وتشتري.
1: مو بس هيك، شخص يقول لي يا بروحي مثلا هاي القدوره او الجداري هذا مثلا اسعارهم رخيصه او نوعيه جربتها زينه، مره مرتين يشترون اجهزه كهربائيه، هذا زين وهذا اخذي من عنده، فنفس الشيء هو.
0: شوف احنا رغم مسؤوليتنا تجاه البيت وممكن موظفات ومسؤوليه الاطفال وهاي التفاصيل كلها، بس احنا ننتظر وقت الفراغ ممكن نقعد ونتابع البثوث لمده ساعه والساعتين وساعات هواي. تتوقعين برأيك الناس اللي ما عندها وظيفة ما عندها التزامات معينة، الفراغ والوحدة لهم دور على إدمان ومتابعة البثوث؟
1: بيش يخلصون وقتهم يلتهون بهاي الشغلات، أمشي وقت مو بس هيك، أنت أي شخص شوفيها هسه بس زملة شغلة بالتليفون، شاف له فيديو، خلص الوقت، يعني تشوفي له الساعة والساعتين صارت عنده ثانية، ليش قبل نقول وقتنا طويل؟ لأن وقت طويل، هسه لا، انت حسبي نص يومك الفجر هذا خلصتي متابعه بالتليفون، تعبانه قعدتي بيش الساعه فوق ال11، ركض الوقت خلص الوقت خلص فاي،
0: مع انه بدايه صيف والمفروض النهار طويل والوقت ويومنا طويل، بس
1: حتى مرات يجيك الموظفات او ما تعبانين، ليش تعبانين من قد السهر والله على التليفون، والله العظيم أسهر وهذا جروبات أخلص الليل كله، خلق الوقت تعبوا.
0: أنطيني الإيجابية والسلبية بموضوعة البث المباشر، البيع على البث المباشر، شنو الإيجابية وشنو السلبية من ناحيتك أنت؟
1: من ناحيتي صارت شغل ناس قاعدة، فهذا بي فائدة يعني هم لأن إيه قل الشغل فتستقص إيه رزق، هذا حلو
0: بالنسبة إليك أنت؟
1: بالنسبة لي لا، أنا عندي الإيجابية ما تأي أكو شغلات تحتاجيها على السريع ألقاها أي أجيبها.
0: السلبية؟
1: سلبية وقت، صار شيء زايد عن اللزوم، صرف زايد، هذا كله من عنده. أي سلبية أنا عندي أكثر من الإيجابية مالته، أي سلبياته أكثر. أي تلتهين، وقتي يضيع، مصرف زايد، أمور ما لها داعي. اي ظلين تابعين شات هم، ما مو دائما كل شيء يسوى متابعه، مو حلو. اي
0: حبيبه قلبي، شكرا لك، شو وقتك يعني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، اليوم احنا نسولف على ظاهرة البيع على البث المباشر. حسب وجهة نظرك، هو هذا التطور تعتبره انت تطور بالتجارة؟ لو تحولت العادة ممكن تأثر على سلوك الناس وحياتهم اليومية؟
1: هي بالنسبة كعادة سلبية صارت، اي يعني بالنسبة صارت تصرفات بها يعني كتجارة، يعني من ناحية سلبية هواية يعني للمجتمع، يعني كسهر للشباب، يعني صغار السن ظلوا يتابعون غير شغلات بيها، يعني هي بيها هواي نواحي.
0: زين، الناس بدت تفضل انه تشتري من البث المباشر اكثر مما تروح للمحلات والسوق، انت شو تقول؟
1: حسب العروض.
0: حسب العروض،
1: يعني مثلا هنا تلقين مثلا سلعه عليها خصم 50%، بغير مكان مثلا 70 75 15. الناس وين تشوف الشيء بالنسبه لها مثلا للجوده المنتج، بالنسبه للسعر، بالنسبه للتعامل. مثلا احنا انا واحد من الناس اهتم مثلا المحل الفلاني مثلا بتعامل زين، ايه بالنسبه يعني مثلا يسوون تخفيضات
0: زين. هسه احنا بعيدا عن المحلات، احنا نحكي على البث المباشر اللي جاي ينفتح على التيك توك. انت تتابع البثوث؟
1: بالنسبه لي يعني انا اتابع، مو ما اتابع، ايه بس يعني عندي اوقات معينه.
0: شنو هي اوقاتك؟
1: يعني بالنسبه مثلا بالليل.
0: بالليل
1: يعني، بس ما أظن انا من نوع لا ما يعني مجرد هيك اقلب مثلا
0: بشكل يومي.
1: لا ما عندي شيء.
0: وقت فراغك ومزاجك؟
1: حسب يعني، مره مثلا يجي لي يوم كامل انا ما اشوف البثوث، حسب يعني مزاجي او حسب المود اللي انا بيه.
0: من انت تابع الصفحه الفلانيه وجاي تعرض مثلا ملابس، اوكي زين، انت حسب احتياجك للسلعه بحيث يصير عندك فضول انه انت تقعد تتابع الى ان تختار لك القطعه المعينه وتشتريها لان انت محتاجها، ولا لا؟
1: لا مو شرط يعني، مرات يعجبني فتشي ومرات ما يعجبني، ومرات يعني ما عندي فتشي، يعني مثلا شغله تعديتها مثلا ارجع عليها اقول الا هاي اخذها، اي ما عندي شيء.
0: زين، شو كنت برايك تتحول متابعه البثوث المباشره الى ادمان؟ ممكن تاثر على الناس، تاثر على استهلاكهم الزايد، تاثر على الادخار. شو كنت برايك؟ انا اليوم جاي اتابع، بس هاي المتابعه شو كنت تتحول لادمان يوميه واقعد لمده ساعات اتابع؟
1: مو قلت لك هي كل الاحوال تتحول على الشخص هو نفسه، يعني مثلا اذا هو لا يعني مثل ما نقول من شغل نفسه، ولا يعني مثلا عنده طموحات اخرى.
0: تتوقع الفراغ والملل؟
1: طبعا الفراغ والملل هذا يأثر يعني انا كوني خريج وهسه موظف وبمدرسة، يعني هذا احنا نعاني من عنده، يعني انا اداوم متوسطة مال بنين، يعني احنا نعاني من هذا الشيء، احنا جاي نشوفها تأثيراتها، يعني بالنسبة للطلاب، بالنسبة من كنا احنا طلاب هم بالجامعة، وبالنسبة لزملائنا جاي نشوف هذا الشيء يعني يأثر. الأول والأخير هو يظل هو نفس الشخص هو اللي يحدد، يعني هسه مثلا أنا أعرف شنو طموحاتي، أعرف شنو اللي أريده، شنو ما أريده، غيري يتحول إلى سلبي. يعني جزء أنا مثلا هو بشكل عام السوشيال ميديا بث مباشر، كان هذه الحالات اللي نشوفها، هذا كله يعني احنا اللي نحدده، الانترنت بشكل كامل ولو هو جزء راح يروح خارج عن الموضوع اللي انت سالتيني بي، بس هو بشكل عام يعني هو اللي احنا نحدده سلبي او ايجابي.
0: شنو اخر شيء اشتريته من البث المباشر؟
1: اخر شيء اشتريته كنت طالب طلبيه قمصان.
0: اي نفس ما انت متخيلهن ومثل ما انت طلبتهن ونفس الشكل اللي على البث المباشر؟
1: اي نفس القياس، نفس اللون، نفس الجودة، اي لان مثل ما نقول انقيه النقوة.
0: زين، تدخل على بثوث تشوف المتابعين مثلا 15، تسيطر انه اليوم اذا احجز لي على قطعة معينة 15 ممكن الحق عليها، بس من توصل المتابعين والمشاهدين للأربعمية خمسمية تدخل البث وتتابع ولا تعبر؟
1: مرات يعني مو شرط. إيه يعني مرة هيك ومرة هيك يعني على اللي يعجبني.
0: على اللي يعجبني. المهم ما صاير عندك إدمان ونقول الحمد لله والشكر.
1: لا الحمد لله. أعرف أسيطر على.
0: سيطر على نفسك. مسيطر على جيبك مو على نفسك. يعني شكرا. شكرا لك يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: ام منو؟
1: ام فاطمة.
0: اهلا وسهلا بيك ام فاطمة. ام فاطمة، شايفة البثوث البيع على البث المباشر اللي على تيك توك، زين تتابعوها؟ عندكم حالة الادمان بشراء؟ عندكم؟
1: عندنا اي حالة ادمان بتي.
0: يعني شنو اكثر الشغلات اللي تشتريها دائما من البث المباشر؟
1: اكثر شيء الشلحات، اكثر شيء الملابس المنزلية.
0: يعني شنو اللي يلفت نظرها بحيث تقعد انه تتابع البث المباشر؟ الاسعار ولا العروض ولا شنو القطع؟ شنو اكثر شيء يجذبها؟
1: يجذبها يعني شلون يصير حماس بين البنات، يصير منافسات.
0: ممكن البث المباشر يخلق ثقة بين البائع والمشتري لو مجرد هو اسلوب تسويقي؟ يعني
1: تسويقي،
0: مجرد تسويقي. اشتريته يعني من كمية معينة بمبلغ معين وتندمتوا عليها؟
1: ايه.
0: شنو هي؟
1: تندمنا على شغلات، يعني هن هذين الشلحات ما لهن معنى. تندمت تاني
0: السلعة او القطعة اللي انتو تختاروها وتتممون عليها وتحجزوها من البث المباشر تيجي مثل ما هي؟
1: اي يجن
0: تيجي مثل ما
1: هي. اي واكو لا، اكو لا يجن غيرهن، يعني مو نفسيات. مو كل بيج، اكو بيج صحيح واكو بيج قشمر. يعني مو كل بيج بيج. يعني
0: زين، هسه انتو بديتوا تفضلون انه تشترون من البث المباشر اكثر من المحلات والسوق؟
1: اي صحيح،
0: وصلتوا لهاي المرحله.
1: اي وصلنا لهاي المرحله لان حتى ما نطلع ونتعب بالسوق.
0: مرات اقول انا من الخامه اكذها، خاصه بالملابس، من القياسه اتاكد من عنده.
1: صحيح.
0: ممكن افضل مما انا يجيني الطلب مغلق ولازم ما ينفتح.
1: صحيح صحيح، اكو مغلق بس اكو مصداقيه، اكو بيج مصداقيه، اكو بيج يقول لك لا تفتحينه مغلق الهاي، بس من افتحه القانه وسيته مو غيره. اكو بيج لا يكذب، يعني مو كلهم هم سوية. ترى
0: شنو السلبي والايجابي مال البث المباشر؟ هسه انتو جاي تشترون وتتابعون وتقعدون ممكن ساعات وبتش تشتري بمبالغ، زين ايجابيات وسلبيات هذا الموضوع شنو عليكم؟
1: ايجابيات على مود المبلغ الفلوس يعني نطي، ومشتراية بدون فايدة، يعني نشتري بدون فايدة، يعني عندنا احنا بس احنا ما محتاجين.
0: جاي نوصل لهاي المرحلة هسه؟ ماكو واحد ما التقيت بيه اذا ما قال انه السلعة نشتريها بس انا ما محتاجها، ليش؟
1: صار شلون الادمان؟ ادمان
0: ادمان للشراء ولا المتابعة؟
1: للمتابعة، ما قلت لك يحفز المقابل، يحفزه، يعني شلون انا هذا يصير يطلب وانا اطلب، يعني شلون يصير منافسة؟ يعني
0: وقت الفراغ شو وقته أي ساعات؟
1: يعني مرات من 12، مرات بالوحدة يفتحون، مرات بالثنتين. إيه بالليل. إيه بالليل، يعني بالنهار إحنا نايمين.
0: وبالليل نتابع البثوث. ها
1: وبالليل نتابع البثوث.
0: غير الملابس شنو آخر شيء اشتريته من البث؟
1: هو هسه آخر شيء راح يجينا منزلي.
0: يجيكم يعني بعده ما واصل؟
1: منزلية.
0: منزلية. تتوقعين العروض السريعة والتخفيضات هاي شافها هاي مرات اليوم راح نفتح بث بالساعة الفلانية ويصير نشر على الموضوع؟ زين، خاصة البيجات اللي متابعيها راح يصير تخفيضات اليوم بالساعة الفلانية وكذا وراح نفتح البث. هذا تشوفينه ضغط نفسي على المتابع؟
1: اي ضغط. اي يعني واحد مرات ما عنده يعني يحب ياخذ. اي
0: تخيلي عجبتك قطعة أو سلعة وجاي تحاولين التميمين عليها وما لحقتي، شعورك شنو؟
1: يعني أضوجن.
0: جاي نوصل إحنا الحمد لله والشكر لهاي المرحلة. ها
1: إيه، هواي تعبنا.
0: برأيك البثوث المباشرة تشجعت ثقافة الاستهلاك الزايد؟
1: إيه.
2: جاي مستهلك؟
1: إيه.
0: اللاوعي، صرف اللاوعي.
1: إيه، هذا يسمونه شون واحد من يلعب له بشغلة. يعني شلون هذا هسه المدمن على القمار، هسه احنا صرنا مدمنين على البث المباشر.
0: شوفين هذا اسلوب تسويقي ذكي؟
1: لا بس اكو ناس محتاجه.
0: شوفيها تجاره حلوه؟
1: ايه هي حلوه بس اكو ناس محتاجه خطيه، يعني محتاجه لهذا الفلس. يعني لا ما نشجعهم ونوقف ويا بلدنا العدويا ما نوقف.
0: زين هاي البثوث اثرت على اصحاب المحلات التقليديه؟
1: شوفي ايه اثرت. اي خطيه يعني صار
0: انه اكو بعض المحلات من الصبح للعصر ممكن انه هو بالمحل ويقول لك انا بالليل افتح بث.
1: اي بس هو حتى المحلات هسه عادي يفتحون بث. المحلات أهل المكياجات وأهل الملابس وكلهم قاعدين يفتحون بث مباشر بعد، لأن هذول قاموا يتنافسوهم بال
0: إيه. آخر سؤال لحضرتك، أكثر فئة عمرية تحسيها أثر بها البث المباشر كمية الشراء باللاوعي؟
1: الألفينات. أي الألفينات، أي الألفينات والله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا ولعب كلهم.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: بنين.
0: أهلا وسهلا بيك يا بنين. بنين تتابعين البثوث البيع على البث المباشر؟
1: أنا بالنسبة لي ما أتابع، بس أشوف أهلي يتابعون، بس ما يتابعون البثوث اللي بلا معنى ومضيعة للوقت. أكو بثوث يعني تجارية تكون يبيعون بها، فشفت أمي مرة تابعت واشترت من عنده.
0: أمك بما أنه تتابع وتشتري شغلات، هاي المتابعة مالتها من باب تدور على منتج للحاجة ولا هو التسلية والتفاعل وتقضية وقت؟
1: طبعاً تدور على حاجتها، وهي أصلاً بوقتها كانت أغراض مطبخ، وهي بس هيكي. احنا ما عندنا اي وقت انه احنا نتابع اشياء تكون تافهه او مضيعه للوقت.
0: شو تشوفين انت حسب وجهه نظرك، بما انه انت مو من متابعين البثوث المباشره، برايك لها شغلات سلبيه وايجابيه هاي البثوث؟
1: شيء اكيد لها اشياء سلبيه، لانه احنا هسه بوقت صار حتى الطفل بيده تليفون، ما شرط انه يكون تليفون ايفون او شيء، اكو تليفونات تكون سعرها رخيص فالاهالي يشتروها للاطفال. وبالنسبه للتيك توك، حسب معرفتي، يعني انا ما عندي تيك توك، بس حسب اللي اعرفه انه اي شخص يقدر يدخل التيك توك حتى لو ما عنده اكاونت خاص به.
0: نعم.
1: فممكن الاطفال بس يختلون بنفسهم ويدخلون على بثوث، ممكن هاي البثوث تكون بيها امور غير لائقه، واكيد الطفل او المراهق من باب الفضول ومن باب الممنوع يحب يجرب، اكيد ياثر.
0: اكثر الفئات العمريه اللي تتابع بثوث البيع المباشر؟
1: بالنسبه للبثوث البيع، انا بالنسبه لي اقول ما يتابعوها غير الكبار بالسن، اما الاطفال والمراهقين ما تجذب انتباههم هيك امور، هم بالاخير يعني ما عندهم فلوس حتى يشترون ولا مسؤوليات، شنو يريد يشتري؟
0: حسب وجهة نظر، صار الشراء من البثوث هو نوع من الترفيه ولا هي من باب فعلا الحاجة؟
1: لا، هسه احنا بالنسبة لنا بهذا الزمن صار السوشيال ميديا مصدر رزق، وهواية ناس صارت حتى ما تفتح ماركتات ولا تفتح محلات، صار البيع منتشر بشكل واسع على النت.
0: على طاري المحلات، ليه صارت أغلب الناس تفضل أنه هي تشتري من البيع المباشر أكثر مما تروح للمحلات؟
1: لأنه ممكن السلع اللي متوفرة بالنت ما موجودة حواليش بالمحافظة اللي أنت بيها، أو همينة ممكن يوفر لهم وقت وتعب جهد يعني. أما بالنسبة حتى لو أنه أكو كلفة التوصيل، هم أغلب الناس يحسبوها كأنما ماخذين تاكسي وان واي يعني. أي
0: شنو الشعور اللي يخلي الإنسان يبقى لمدة ساعات طويلة يتابع البثوث المباشرة؟ واصل برأيش لمرحلة الإدمان؟
1: هذول اللي يتابعون بثوث الأوقات طويلة، هذول ما عندهم شيء ينشغلون به بحياتهم، ما عندهم شغل، ما عندهم دراسة، ما عندهم مسؤوليات، يعني يكون إنسان فارغ قاعد بالبيت، أو ممكن يكون عنده شيء بس هو مو قد المسؤولية، فتشوفينه مضيع وقته وحياته يتابع بهاي البثوث التافهة.
0: نقول من باب كسر الروتين والملل، رغم مسؤوليات الصبح والوظيفة ممكن ومسؤوليات البيت والأطفال، بس هي هاي الخلوة مع الآخر ساعات
1: يعني. ممكن يعني هو يتابع بس مو لمرحلة الإدمان يعني. أنا بالنسبة إلي إذا أريد أدخل بث ممكن بس أشوف شنو المحتوى وأطلع على السريع، بس إذا أنا أقعد عليه الوقت خلي نقول ما يتجاوز 40 دقيقة، معناها أنا فعلا ما عندي شيء.
0: سؤال أخير لحضرتك، تأيدين وضع قوانين ممكن تنظم البيع بالبث المباشر؟

0: يعني مثلا هسه انا كنت اتمشى اشوف اكو اشياء اسعارها مبالغ بيها، حتى بالنت، حتى بالنت صارت السلع مبالغ باسعارها بدون اي رقابه، مع العلم بالمقابل دخل المواطن العراقي ما مناسب لهاي الاسعار.
1: حبيبه قلبي شكرا لك، شو رايك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. مرحبا.
2: اهلا حبيبتي.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: زينب.
0: اهلا وسهلا زينب ونور. حابه يعني نسمع من عندكم، انتم من النوع تتابعون البثوث اللي على تيك توك بيع المباشر ولا لا؟
1: بصراحة أنا ما أتابع يعني بالتيك توك، بس صديقتي يعني مرة سولفت لي إنه هي مشترية، عجبني شريت غرفتها وعجبني لحاف ما أخذته من عندهم مال الغرفة يعني. قلت هذا حلو، منين ما أخذته؟ قالت له تدرين هذا بيش؟ قلت لها بيش؟ قالت ما أدري إيش قد يعني رخيص. قلت منين؟ قالت من التيك توك، بث مباشر، وحدة هي وزوجها ويعرضون أشياء.
0: ما صار عندك فضول إنه أنتي تاخذين الصفحة مالتهم وتتابعيهم؟
1: بصراحة إيه، بس ما عندي تيك توك يعني، لو عندي كان أخذتها بصراحة.
0: الأهل؟
1: لا والله يعني، هو بس انا والدتي واثنيناتنا ما عدنا يعني،
0: ما عدنا
1: اي، بس كان كلش حلو بوقتها يعني.
0: حلو. اي انت شنو رايك او وجهه نظرك بهذا الموضوع انه اثنين قاعدين ويسترزقون من هذا البث؟
1: ما بيها شيء، بالعكس شيء حلو يعني، شغل اي، ما حد يقول لي شغل لا يعني، عادي وحتى لو من البيت يعني مو مشكله، مو هم يسترزقون يعني، هذا المهم.
0: بالنسبه لهم يسترزقون يستفادون، بس مو قابلنا يعني، انا الاتابع والمئات اللي تتابع ما جاي أثر على ثقافة الاستهلاك والادخار، ممكن أوصل إلى مرحلة الإدمان أريد أقعد أتابع
3: صحيح أنا ما يعني صار شون يعني صرنا مدمنين على هذا الشيء يعني، مو بس بالتيك توك، حتى بالإنستغرام بالفيس يعني، جاي لاحظ أنا يعني صارت روحي بس بالملابس يعني، ويعني ما أعرف يعني أحس بها يعني.
0: طبعاً هاي البثوث المباشرة أثرت على أصحاب المحلات التقليدية؟
3: شيء أكيد يعني، الناس ظلت تلجأ للمحلات، تروح على البث المباشر تقول لك أنا أشتري يعني، أنا كم مرة أشتري يعني من عندهم، بس يعني ما يعجبني بصراحة، من يوصل مو نفس الشيء اللي أريده، مو مثل ما واحد يروح للمحل أو يشتري يعني، أحلى يكون يعني وأنت تقيسينه بذاك الوقت أحسن يعني. يعني أنا أدفع التوصيل كنت وما مستفادة شيء يعني، كل ما يجي السرعة توصيل وأنا ما مستفادة شيء يعني.
0: رأيك شنو أكثر فئة عمرية ممكن تتأثر بالبثوث المباشر؟
3: الأعمار الصغيرة يعني، المراهقين يعني عمر عشرينات هاي يعني أكثر شيء يعني، هذول اللي يحبون يعني بعدهم يعني ريعان شبابهم مثل ما يقولون يعني، فيحبون هيك شيء يعني يشترون يعني.
0: أوقات الفراغ إذا أنت قالوا لك يا بتعاي وأكو بث مباشر وأكو أسعار حلوة وأكو منتجات حلوة والوقت اللي تحسين نفسك إنه أوكي متفرغة أقعد أتابع
3: بالوقت الفراغ يعني، خب مو الأوقات إحنا اللي مثل أوقات دوام أو بس يعني الفترة اللي إحنا ما عندنا شيء بيه نتابع بيه، بس هم يضيع الوقت يعني، أنا لاحظ يعني نص الوقت يضيع يعني بسرعة، أنت التليفون مثل زميلة يعني تحسين وقت ركض يعني ما تعرفين مش يعني، هواي أمور تروح عليك مو صحيح.
0: آخر شغلة اشتريتيها وتندمت عليها؟
3: والله يعني اشتري اشياء وهواي يعني واتندم عليها.
0: من باب الحاجه ولا من باب يلا
3: شيء بعد قلت ايش صار شلون يعني واحد تعود يعني شلون هوس صار عند واحد يعني ويشتري هيك يعني.
0: تشوفين البعض من البثوث تعتمد على المبالغه حتى ترفع من نسبه المبيعات؟
3: يعني هواي يعني مبالغ بالاسعار، جاي لاحظ انا يعني كلش مبالغ بالاسعار يعني، هسه من الساعه جاي اسولف لها اقول لها يعني حجاب ربطه 100,000 ايش دعوه يعني السعر كلش مبالغ، هسه حتى قلت له

0: حال على استهنا. كان يقول لي خاف يعني مثلا صح نوعيته، بس قلت له يعني انا وين اعرف نوعيته شنو هو يعني، حتى لو قالت لي هي حرير مثلا نوعيه مات يعني هو نعرف انا ايش يعني هو زين يعني راح اخذه ما اعرف مو صحيح.
1: شو كنت تتحول متابعه البثوث زين المباشره والشراء من عندها الى نوع من الادمان؟
0: هي مثل ما قلت لك يعني واحد من يعني يستمر يعني يتابع هاي البرامج يعني يصير مثل الادمان يعني، لو واحد يترك هذا الشيء يعني ما يخلي باله يمه يعني ما راح يصير ادمان مو صحيح.
1: برايكم الفراغ والوحده يخلي الانسان انه يقعد يتابع لمده ساعات طويله؟
2: قصدك موضوع الملابس والهاي لو بشكل عام؟
1: كل شيء
2: كل شيء طبعا، بس موضوع الملابس لا مو شرط يكون انسان يعني فارغ عادي، احنا نحب نلبس وهاي
0: يعني. الولد ما اعتقد يشترون مثل البنات.
1: شنو اكثر شيء تشترين؟
0: هي الملابس الاكسسوارات
2: صح. حتى انا الملابس اكثر شيء اشتري ملابس
1: يعني، حتى لو القطعه موجوده عندنا نشتريها.
2: اي انا
0: متروس يعني ليش اكذب عليك؟ كنتور متروس
2: عادي اكررها وهيك يعني اكلب بلون معين
0: يعني المتروس ما بي مجال بعض يعني شو نسوي هم نشتري درجع
1: مشكله. البعض من الناس ممكن تقعد تتابع البثوث المباشره ممكن هي على مود تشتري اشياء محتاجتها، بعض الاحيان اكو يصير نوع من كسر الروتين والملل. اريد
0: يونس نفسه يجي يشتري ملابس انا واحده من الناس اقول من اشتري تتغير نفسيتي ما اعرف يعني من اشتري نفسيتي كيف تتغير يعني، هي خصوصا البنات بالذات يجوز الولد ما مو شي تفكيرهم يعني، بس البنات اكثر يعني.
1: يعني رغم مسؤوليتنا احنا وضغط الحياه وممكن احنا موظفات
0: يعني
1: ونرجع
0: نفسه يعني مو صحيح
1: نشتري قطعه حتى لو تجي مو لبالنا يعني.
0: طبعا شيء اكيد هاي
1: حبايب. شكرا لكم لوقتكم يا عيني، مع السلامه.
3: نفس الشيء وبقلب الضام الحظ قبل الحب حال

قبل ختام هذه الحلقة حبتي مستمعين الكرام، البثوث المباشرة للبيع هي سلاح ذو حدين، ممكن تفيد الناس وتوفر فرص شغل وتسويق، وممكن بنفس الوقت تخلق تعلق وإدمان واستهلاك بدون وعي. المهم يبقى عند الشخص قدرة أنه يفرق بين الحاجة الحقيقية وبين التأثر بلحظة الحماس والترند. إلى هنا حبتي مستمعين الكرام نختم حلقة اليوم، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير. إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس. غني غني.

0: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم الملكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وأحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحريرها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيراً إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة اختراع العراقية الجديدة.

0: حلول في الشوارع. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: تاريخياً على أكثر من 15,000 خبير وفني أجنبي. اليوم، ومع انسحاب شركات كبرى أو تقليص وجودها، يواجه قطاع النفط العراقي تحديات تقنية ولوجستية معقدة نتيجة خروج الخبرات الدولية، ما يضع الكوادر الوطنية أمام اختبار إدارة الأزمة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة. يراقب الخبراء تراجعاً في الأسعار والكفاءة الإنتاجية. الدكتور أحمد صدام المتخصص في قطاع الطاقة يرى أن الأرقام لا تجامل، فالانسحاب يعني ببساطة انخفاض القدرة على المناورة الإنتاجية.
1: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية. من خلال انسحاب هذه الشركات تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جداً. الشق الثاني، هنالك بعض المشاريع الاستثمارية التي واصل الكادر الوطني العراقي النفطي تشغيلها، وذلك لغرض تأمين النفوط وتأمين الغاز إلى المصافي العراقية في الشمال والوسط والجنوب. نعم، هنالك تأثير سلبي كبير هو تخفيض الطاقات الإنتاجية.
0: لكن القصة لا تتوقف عند حدود الحقل، فخارج البوابات هناك جيش من العمالة المحلية والشركات المساندة التي كانت تعيش على صدى هذه المشاريع. تشير إحصاءات السوق في البصرة إلى أن كل وظيفة خبير أجنبي كانت توفر بشكل غير مباشر نحو 5 وظائف مساندة في الخدمات اللوجستية والسلامة. اليوم هذا الشريان يكاد يتوقف، كما يصفه السيد سهل الكناني الذي يراقب تهاوي مؤشرات شركته.
2: بالنسبة للبلد هناك تحديات، يعني الشركات الأجنبية أصحاب خبرة عالية ورؤوس أموال، نحكي عن استثمارات، نحكي عن واي أمور. الشركات النفطية عندها مشاريع عملاقة في العراق، مشروع الموضوع الحقن الماء الموجود بالعراق لشركة توتال، توقفها راح يعني يعطل هواي مشاريع مرتبطة بها. هذا بالنسبة للشركات الأجنبية اللي مرتبطة بالقطاع الوطني. بالنسبة للقطاع الشركات الأهلية، تضرر شوفه حوالي أكثر من 50% الآن في الأسواق، تباطؤ في العمل. احنا اعتمادنا خاصة احنا شركات سلامة وإطفاء، نعتمد على الشركات الأجنبية في سحب معداتنا. هاي معدات كده تدخل في السلامة ومعدات الشخصية. حركة العمل خلينا نقول 50%، بالنسبة لنا على شركتي 50% بحكم تعاملنا مع الشركات الأجنبية.
0: الأرقام الأكثر رعباً لا تظهر على الشاشات، إنها تكمن في أعماق الأرض. فالتوقف عن الصيانة الدورية التي كانت تقودها الشركات العالمية أدى إلى خلل فني خطير. السيد علي وارد مدير عام شركة المشاريع النفطية يكشف عن أرقام صادمة تتعلق بصحة الآبار وسلامة المكامن التي تمثل ثروة الأجيال.
3: أثر انسحاب الشركات النفطية أكيد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية للحقول. حتى لو افترضنا عودة الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، ولكن من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب. على مدى الشهرين هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%، هناك انخفاض في مستوى الضغط المكمني، أيضا ديمومة الحقول وصيانتها، كل ذلك يحتاج إلى شركات أجنبية لغرض المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحقيقية للآبار النفطية الرئيسية في العراق. عودة الشركات إلى العراق هذه أكيد تحتاج إلى ضمانات، تحتاج إلى طمأنة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة. هذا ممكن أن يكون أو تكون هناك ثقة من قبل الشركات الأجنبية بالحكومة الجديدة. أيضا المسألة تحتاج إلى ترتيبات وضمانات تقدمها الشركات في مجال الحماية، حماية المواقع النفطية، والاستقرار السياسي برمته هو يشكل ضمانة حقيقية لعودة هذه الشركات.
0: بين خبير يغادر حاملاً حقيبة أسراره التقنية وعامل محلي يبحث عن أمان وظيفي ضائع، يبقى النفط العراقي في انتظار كلمة السر الاستقرار السياسي. فمن دون الضمانات التي تحدث عنها المسؤولون ستبقى الأرقام في تراجع، وسيبقى الشريان الذي يغذي ميزانية البلاد 90% من مواردها يترنح تحت وطأة الانسحابات. رحل الأجانب، فهل تنجح الأيادي السمراء في كتابة فصل جديد للذهب الأسود؟
4: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
7: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً، وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقراراً حذراً حول مستويات 83 دولاراً لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
8: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
7: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
9: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم. حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين، يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلا فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
7: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
10: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه تزيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يأثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يأثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
7: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز ليحلل هذا الأمر المعقد.
9: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
7: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
8: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين، والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد. وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
7: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة، أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
4: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
2: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

يوم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كأن الآيات اللي سبقت هاي الآية الكريمة استعرضت جانب تاريخي. الجانب التاريخي هو قصة مريم ولادتها وكيف أن الله فضلها على نساء العالمين، وفي نفس الوقت استعراض لأحوال زمانها والأسرة والبيئة اللي عاشت بها. من بعد هذا رأسا جاءت هذه الآية الكريمة. ليه؟ مقصد الآية شنو؟ طبعا مقصد الآية بالدرجة الأولى أن تبين صحة اتصال النبي بالسماء وأنه مبعوث من قبل الله عز وجل. طبيعة الحال النبي عاش في مكة، والنبي كان أميا، وفي العام الماضي أنا ذكرت شنو معنى الأمية، بينت معنى أمي يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب، وبينت أن عدم القراءة والكتابة ما يعتبر نقص في النبي. ليش؟ لأن الواقع مصادر العلم ما منحصرة بالقراءة والكتابة، مصادر العلم ما محصورة بالقراءة والكتابة، لا، أحيانا العلم يجي بالتلقي، يعني بدون قراءة وكتابة، واحد ما يقرأ وما يكتب يتلقى تلقي. مثلا مصادر العلم قد تجي بالإلهام، يعني مثلا الآن الصوفية يعتبرون طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي الصحيح. مدرسة قائمة تعتبر أن طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي. مثلا أكو من مصادر المعلومات السماع، أن الإنسان يسمع مو بتلقي، لا يسمع. فرض الآن الوسائل الحضارية المعاصرة، واحد يخلي له جهاز استقبال ويسمع يأخذ المعلومات. فهي مو موقوفة مصادر العلم على القراءة والكتابة، تمام، القراءة والكتابة هي المصدر الأساسي، لكن إذا فرضنا أكو مصدر للعلم آخر ما تصبح القضية فقدان القراءة والكتابة، ما نقدر نعتبرها صفة نقص ونقول أن النبي يجب أن ينزه عن صفة النقص، لأما ممكن أن النبي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا احنا نفرق بين الأمية الحضارية وبين الأمية الأبجدية. يعني واحد نقول هذا أمي، أمية أبجدية، معنى أمية أبجدية يعني ما يقدر يجمع الحروف، ما يقدر يكتب ولا يقدر يقرأ، ما يعرف الحرف، هاي الأمية الأبجدية. لكن الأمية الحضارية أن يكون خالي الذهن من المعلومات، ما عنده معلومات ذهنية. قد تلقى لك أناس ما عندهم قراءة ولا عندهم كتابة، ولكن عندهم معلومات غزيرة جدا وعندهم ثقافة واسعة جدا. سبب شنو؟ سبب أنهم أخذوا العلم من مصادر أخرى غير مصادر القراءة والكتابة. إذن الأمية الحضارية غير الأمية الأبجدية. وما في شك عند المؤرخين بصورة عامة أن النبي ما كان أمية حضارية، بالعكس. ليش؟ لأن الوحي كان يرفضه، الوحي كان يمد النبي، كان يرفض النبي، وعلى اتصال بالنبي دائما الوحي كان يغذيه بالعلم بعد العلم دفعة بعد دفعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، يعني ما قرأ التاريخ
حتى نقول ان هذه القصص اللي عن محيط مريم وعن محيط زكريا والاحوال اللي سبقت، القصص اللي ذكرها النبي لهؤلاء ما كان النبي يقرأ ويكتب حتى نقول ان النبي قرأها في كتاب وذكرها لهم. زين هذا من فيه، هاي اول وحدة. ثانيا نسأل، احنا نقول انها القصص كانت مدونة، لو ما كانت مدونة وين كانت مدونة؟ يعني هاي الاحداث اللي ذكرها عن مريم وذكرها عن زكريا، هل كانت مدونة مكتوبة بكتاب موضوعة؟ لو مو مدونة يبدو انها ما كانت الا بالكتب الدينية فقط، بالتوراة يعني. زين في الكتب الدينية، اما تدوين ككتاب تاريخي بالمعنى الفني للتاريخ ما كانت موجودة، بالمعنى الفني للتاريخ ابدا ما كانت موجودة. فالآية شو تريد تبين؟ تريد تبين تقول ان النبي منين اخذ هالمعلومات وذكرها الى قريش، الى قضية طريق قراءة وكتابة النبي امي كان ما يقرأ ويكتب. منين ياخذها؟ ياخذها عن طريق افواه، ما كان اكو واحد من اللي عاصرهم النبي في مكة يعرف هالقضايا. الجماعة اللي عاصروا النبي وناس ما عندهم شيء من المعلومات حول هذه القضايا بالمرة. زين؟ اذا من اين تعين ان يكون الوحي هو الذي امده بهذه المعلومات؟ متعين ان يكون من انباء الغيب. هسه شوية اكو هنا نقطة اشتيها اوضح لك اياها حتى تعرف الغيب شنو المقصود به. طبعا احنا نعرف ان علم الغيب يعني ما غاب عن ادراكنا وحواسنا. معنى علم الغيب يعني ما غاب عن حواسنا، سواء من ناحية المعاصرة او من ناحية البعد، يعني من ناحية الزمان او من ناحية المكان. يعني مثلا الحادثة اللي صايرة قبل 100 سنة انا مو شايفها، الحادثة اللي صايرة قبل 50 سنة مثلا انا مو شايفها. زين بعدين الحادثة اللي تقع افرض الان في مدينة تبعد عني 100 كيلومتر انا ما ادري بيها، ما اعرفها. ليش؟ لان بيني وبينها مسافة ما تقع تحت متناول حواسي. زين هذه غيب اسميها، ما يحدث خارج ادراكي خارج حواسي انا غيب، غايب عني. زين هل معنى بالنسبة الى الله عز وجل ما موجود؟ لان هذا العلم بالنسبة لي وإلك شنو هو العلم؟ لما نقول فلان يعلم بالقضية الفلانية، العلم بالنسبة لنا شنو؟ العلم بالنسبة لنا هو انطباع صور الاشياء بالذهن. يعني قد حادثة اشوفها تنطبع صورتها بالذهن، عاد ادري بها. قصة اقرأها بكتاب تنطبع معانيها بذهني، هاي يسموا العلم. ولا احنا نسمي علمنا علم حصولي، يعني حصول صورة للشيء بالذهن. انت تطلع منا الان تشوف هذا الشارع تعرف ان الشارع مستقيم. ليش؟ لان الى صورة بذهنك ان عدل مستقيم من طبعت له صورة بذهنك، هذا العلم الحصولي. اما بالنسبة لله عز وجل، الله تبارك وتعالى مجرد عن الزمان وعن المكان وعن الجهة، مجرد عن الجهة ومجرد عن الزمان ومجرد عن المكان. يعني لا يمكن ان يكون بمكان ولا يمكن ان يكون بجهة ولا يمكن ان يكون بزمان دون زمان، بل هو ازلي قديم. وانا استغرب والله، وايا استغرب انه كيف مثلا اكو اشياء تنسب للفكر الاسلامي بان الله عز وجل مجسد وان جسم. استغرب يعني، لان اذا صار جسم صار محتاج للحيز. يعني انت لما تيجي تقول لي ان الله عز وجل ينزل ليلة الجمعة الى سماء الدنيا، شنو معنى ينزل الى سماء الدنيا؟ يعني ينزل بهالحركة النزول، او مثل ما ينقل عن بعض الخطباء ان نزل من على منبر قال كنزولي من على منبركم هذا الى الارض. اذا كان هالشكل يعني جسم، الجسم حركته شنو؟ الانتقال من مكان الى مكان اخر، لان الحركة يقولون هي الحلول الثاني بالمكان الاول. هاي تعريف الحركة عند الفلاسفة،
هاي الحركة قسم من أقسام الحركة، هي هاي الحركة المكانية. أن الحلول بالمكان الثاني، الحلول الأول بالمكان الثاني، انتقل من مكان الأول إلى مكان ثاني. إذا انتقل يعني فارق المكان الأول إلى مكان، يعني جسم صار يحتاج للمكان، صار يحتاج للزمان، يحتاج للجهة. وإذا صار يحتاج صار فقير، وإذا صار فقير ما صار غني، وإذا صار متحرك نعم صار مخلوق، لأن المتحرك واقع عليه الحركة، والحركة لا بد لها من محرك. يعني تيجي مشاكل فلسفية عريضة طويلة، يعني يصبح محدود، وإذا صار محدود ما صار إله، ما أصبح يصبح للربوبية. أنا أستغرب كيف ينسب إلى الفكر الإسلامي هالروايات هذه. لا، والغريب هو يروي هالروايات ويقول أنا مو مجسم، أنا مو مجسم هالروايات نعم وأنا مو مجسم. هاي أشبه يقولون فد واحد قدموه إلى محكمة، سأل الحاكم قال له أنت مطلوب؟ قال له إيه أنا مطلوب لكن منكر الطلب. مطلوب لكن منكر الطلب، أنت شايف شلون؟ يعني هو تثبت التجسيم وتقول أنا مو مجسم، يعني شلون يعني أنا مو مجسم؟ حتى ناخذ شلون يعني كيف؟ يعني هم موجود وهم لا موجود في وقت واحد؟ غريب، هذا غريب على الفكر الإسلامي. ما ممكن، الله عز وجل محيط، الأشياء كلها بين يديه، الأشياء كلها في قبضته، الأشياء كلها لأن خالقها المحيط بها الأجلي القدير الذي لم يحصر بجهة أو بزمان أو بمكان. زين، فإذا كان كذلك إذا إحنا ما نتصور، ما نتصور النزول إلا النزول المعنوي. نزول معنوي ممكن، بس شلون نصوره مو محله، يجي وقته ان شاء الله. بس اعود الى صلب الموضوع. زين، اعود للآية الكريمة. نقول ان القرآن الكريم اراد ان يبين للناس بان النبي صلى الله عليه وآله متصل وين؟ بالسماء. لأن علم الغيب بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ما يسمى غيب، بالنسبة لنا يسمى علم غيب. ماكو شيء غيب بالنسبة لله، كل الأشياء حاضرة بأنفسها عند الله. أي شيء تتصوره هو حاضر عند الله. فعلم الغيب بالقياس إن لما القرآن الكريم يقول ذلك من أنباء الغيب بالنسبة لك، يعني للنبي من أنباء الغيب، وإلا بالنسبة لله عز وجل لا، ماكو شيء غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى. كل شيء حاضر بنفسه أمام الله. ليه؟ ذلك من أنباء الغيب. يعني بس هذا هو الدليل أن مثلا أن النبي نبي، وأن الكتاب اللي نزل عليه كتاب من السماء. بس بهذا الدليل، لأن الكتاب ضمن حوادث تاريخية النبي ما عاصرها ولا سمعها من أحد، ومع ذلك حدث بها، فهي لا دل إنما تدل على الوحي. بس هذا هو الدليل؟ لا، عشرات الأدلة. بس على واحد من الأدلة قدمها القرآن. خذ مثل دليل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. نطفة مخلقة وغير مخلقة. الأطباء أو علم الطب يقول من بعد العلوق بسبعة أيام، إذا صار العلوق بالنطفة، من بعد العلوق بسبعة أيام تبدأ هاي النطفة أو هالعلقة هاي تصير كتلتين من الخلايا. كتلة من الخلايا وظيفتها انها تقضم جدار الرحم، تقضم حتى تتصل ببرة الدم وتمتص الغذاء. وكتلة من الخلايا وظيفتها انها تكون الجنين، مخلقة ينخلق من عدها الجنين. وحدة مهمة في إيصال الغذاء، ووحدة مهمة في ينخلق منها الجنين. زين، نجي نقدر نسأل، نقول هذا الرجل اللي عاش قبل 14 قرن بالجزيرة العربية، كان اكو عنده مجهر واتصل وراقب سير الجنين
وشاف كيف الخلايا قسم منها مخلف وقسم غير مخلف، قسم يتكون من الجنين وقسم مهمته أن يقضم الجدار حتى يتصل ببرك الدم ويأخذ منها الغذاء. من أين جاءت هذه المعلومات لأمي؟ هذا الكلام ما يحتاج نواجه به ذولاك، لا خلي نواجه به بعض أبنائنا المعاصرين اللي إلى الآن عندها الحكاية، حكاية أن القرآن هو النبي سواه. ما القرآن من الله شمعنا؟ هذا اللون طبعا انت لا تنسى ان عندنا احنا كثير من ابنائنا، يعني مو كثير العم الاغلب اساتذتنا هو ابنائنا، يعني الان احنا نشتقي العلوم منين، رواسبنا العلمية منين، بناخذها من اوروبا، واوروبا اما مسيحية واما ملحدة. زين، والمسيحية والملحدة اثنين هم موقفهم من الاسلام يكاد يكون واحد، الا نادر اكو ناس عنده شوية انصاف فتلقى اكو عنده تلقى حكايتين ثلاثة مقبولات، والا الاعم الاغلب يحاول ان يصور الاسلام تصوير بان عبارة عن حضارة بدوية، هجمة بدوية متوحشة تعيش بلون بدائي، وكانت وما زال تعتمد على طقوس خرافية، كانت وما زالت. أرجوك هذا ابني لما يروح هناك يدرس ويجي مشبع بهالأفكار، يدخل هنا بطبيعة الحال هذا أول ما يواجه القرآن، يواجه القرآن على أساس أن القرآن مجموعة من الأساطير تحكي عن الناقة وتحكي عن البعوض، نعم، وتحكي عن أشياء بسيطة عادية كانت العرب تألفها، لأن هذا ما عنده دراسة لخلفية القرآن ولا عند دراسة أو معرفة للقرآن من مؤسسة تعنى بهذا الجانب. شوية بالأيام الأخيرة قامت أكو عندنا مثلا مؤسساتنا الإعلامية شوية يعني تعطي الإسلام شيء من الأهمية، ومع ذلك مو محاولات جدية مع الأسف، يعني محاولات قد يكثر بها الارتزاق، يعني قد ما تكون محاولات علمية جادة بقدر ما هي محاولة لنفع خمسة ستة يتسقون من عدها. لا، الواقع هذا موضوع يجب ان يعطى صفة جدية، يعني مسألة تمني وسائل الاعلام الى المعرفة الاسلامية بكل ابعاد الفكر الاسلامي، هذه مسألة تقع مسؤوليتها بالدرجة الاولى على وسائل الاعلام في البلدان الاسلامية بصورة عامة، لانه حتى الولد ياخذ صورة وياخذ صورة جادة ويتصور ان الاسلام مو كما صور اليه، يعني وبعدين اكثر من هذا لازم اكو منهج يواكبه بالدراسة، يعني احنا مثل ما ندرس النظريات بالطب او بالاجتماع او بالاقتصاد، النظريات افرض الاجنبية، خل ندرس تراثنا، ندرس فكرنا، ندرس نظرياتنا المعاصرة، نعم، يعني المفروض ان اكو في المسلمين علماء واكو في المسلمين اطباء واكو في المسلمين اقتصاديين واكو في المسلمين علماء اجتماع، هذول لازم يجون الى الحضارة الاسلامية كلها يدرسوها دراسة واعية. يعني انت ليش تأخذ مادة الدراسة المجتمع الامريكي مثلا او مادة الدراسة المجتمع افرض الروسي؟ لا، تقل المجتمع الاسلامي مادة للدراسة، في نفس الوقت اخرى الحضارة الاسلامية مادة للدراسة. يعني انا مو متشائم، احنا الحمد لله على ابواب نهضة اسلامية، لكن الواقع يجب ان يكثف العمل في هذا الجانب حتى ابنائنا يكونون على بصيرة من معرفة دينهم، حتى على الاقل يأخذ دين عن وعي يدرس الاسلام دراسة مستوعبة وشاملة واعية وبمنهج علمي. اعود للموضوع، لو سألنا من اين اخذ النبي هذه المعلومات ومن اين اخذ القرآن هذه اذا كان القرآن من عطاء محمد من عطاء البيئة اللي عاش بها، البيئة اللي عاش بها النبي كانت تمثل الجهل بكل ابعاده، من اين يأتي بهذه المعلومات التي لم يتنبأ اليها العلم الا حديثا؟ اذا القرآن فيها الصدد، في صدد اثبات اتصال النبي بالسماء
وانه يوحى اليه. زين هذا المقطع الاول من الآية، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. زين شنو على يلقون اقلامهم؟ القاء الاقلام شنو المقصود به؟ هذا المقطع الى علاقة بيش؟ الى علاقة بالقرحة. نبه لي هذا الموضوع. هم كانوا اكو عندهم القرحة، كانوا يقترعون على القضايا المهمة في هالمحيط، محيط زكريا. زوجة مريم، مريم ام مريم زوجة عمران وزوجة زكريا اخوات، واحدة اسمها آشيع زين بنت فاقود، والاخرى اسمها حنة. زين فحنة ام مريم وآشيع حالة مريم زوجة زكريا. لما ولدت مريم ولدت يتيمة، ابوها متوفى، صار نزاع عنده من اللي يتولى كفالتها باي بيت؟ ما يبدون يخلوها عند المرأة، يبدون رجل يكفلها يرعاها. من يكفلها؟ صار نزاع. النزاع صار في محيط بني اسرائيل وعد وجوههم، كل واحد تعهد ان يتولى كفالتها. لما اشتد النزاع اتفقوا ما بيناتهم على القرعة. القرعة شنو هي؟ القرعة قالوا كل واحد من عندنا هالقلم اللي بيده يلقيه في هذا النهر، اذا الماء اخذهم للاقلام تبقى في كفالتهم. القلم الوحيد اللي يتخلف ما ياخذ الماء يوقف مثلا، هو صاحب هذا القلم يتولى كفالتها. زين يجي بعضهم يقول شنو الفرق بين قرعتكم وبين الاستقسام بالازلام؟ قريش كانت تستقسم بالازلام، يسوون قداع ويكتبون عليها نعم افعل، واحد لا تفعل، واحد خالي، واحد بيامر، واحد بيناي، يلبون القداع هاي القرعه اللي كانوا يسووها. شنو الفرق بين قرعتكم وبين ذيك استقسام بالازلام؟ لا وياكو فرق. الاستقسام بالازلام في محيط قريش كان يشل الحركة، والقرعة اللي عندنا بالعكس مهمتها ان تبعث الحركة. ساوى بحكيها خلال البحث. الاستقسام بالازلام عند قريش كان يريد يبيع لبيعة، او يريد يزوج لزواج، او يريد يسوي له شيء يستقسم بالازلام، يسوي له وما يسوي. الازلام شنو هي؟ يعني عبارة عن قداح مال سهام. ها هاي القدح مال سهام جامدة، يذبها يعطل العمل، يمنع المرأة من الزواج، او يعطل شغله بعد ما يشتغل، او يشيل حركته، او يشيل حركة المجتمع بالتالي. فكانت الاستقسام بالأجلام كان عندهم وسيلة من وسائل شل الحياة العامة، شل الحركة العامة. بينما القرعة عند المسلمين مو من هذا النوع. القرعة عند المسلمين بتليش؟ القرعة عند المسلمين في حالات معينة. دخل بينا اولا شنو مشروعيتها القرعة؟ القرآن نص على مشروعيتها. زين هاي الآية وآيات اخرى زين نصت على مشروعيتها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من قوم يفوضون امور الله امورهم الى الله ويقتلعون الا ويخرج سهم المحق. زين شلون يعني يسلمون امورهم الى الله؟ يعني استخارة. ونجي احنا كلنا افرض ستة ما بيناتنا القضية، نفوض امورنا الى الله عز وجل، ها ونقترع نسوي القرعة، يعني يطلع اسمه هو يفوز بالقرعة بعد تسليمه. هاي شو وكيف؟ هاي في الحالات اللي ما إلها حل. شلون؟ خل أضرب لك مثلا. مثلا واحد توفت أمه وتوفى أبوه طفل، وانتهى الأمر به بحضانته المن إلى الجدتين، إلى طرفين متساويين، جد بيبيته من الأم وبيبيته من الأب. طيب
في هالحالة إما نعطي عندهم حق متساوي، يعني ذولا طرفين متساويين، هذه لحق بالحضانة في هالمرحلة وهذه لحق بالحضانة، هاي تقول أنا أبدأ حضنة يتناجعا وهاي تقول أنا أبدأ حضنة. في هالحالة شنو اللي نسوي؟ هنا تستعمل القرعة، هذا مورد من موارد استعمال القرعة لفض الخصام، يكتب اسمها واحدة فائز مثلا على ورقة، اسم الفائز وورقة تترك بيضاء مثلا وتسحب الأوراق بالقرعة يطلع اسم يتولى الحضانة، يعني حل لمشكلة، لأن هذه واضع لها الشارع حل، لكن الحل انتهى إلى باب مشدود في مثل هالمورد، لأن أكو تساوي وورد انفض النزاع نسوي هاي الطريقة طريقة القرعة. هاي نقطة. مثلا شركاء عندهم قطعة أرض متساوية من ناحية القيمة، من جهات هالأربعة أفرض قطعة أرض ماخذة أربع شوارع وبيها أربعة ومتساوية من ناحية القيمة، ماكو فرق مع هالجانب على هالجانب، لكن يتنازعون، هذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب. في مثل هالحالة شنو اللي نسوي؟ نزاع وتشاح وخلق مشاكل. فهالحالة هذه كيف تحل؟ بأي طريقة؟ تحل بطريقة القرعة، تنكتب الأسماء الجهات ويسحب كل واحد ورقة يعني اللي تطلع لجهة، لأن المفروض أنه أكو تساوي بها وما تفرق من ناحية القيمة، ما راح واحد ينظلم، بس أكو نجاع أكو عناد تخلص لهالعناد والنجاع تستعمل القرعة من هالنوع، يعني حالات استعمال القرعة كلها من هالنوع. القرآن أو الإسلام ما جاء بالقرعة على أساس أنه يحاكي بها الوضعية اللي كانت سائدة آنذاك بالجاهلية، يعني في الاستقسام بالأجلام، الاستقسام بالأجلام كانت عملية تشل المجتمع، تشل الحركة، تشل كل شيء، بينما القرعة تحل المشكلة، القرعة لكل أمر مشكل، ولذلك أقرها الإسلام وحكى عنها، حكى عنها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فساهم فكان من المنحضين. بالنسبة إلى يونس ابن متى سلام الله عليه، يونس لما وقعت القرعة عليه وشالوه ذبوه لأن السفينة راح تغرق، لازم يشيلون واحد من يخففون من حملها حتى لا تغرق، سووا قرعة يا أهلي لبوب الماء، وضعت القرعة على يونس شالوه ذبوه، فالتقمه الحوت. طبعا كانت عملية ابتلاء من الله عز وجل. تشرحها الآية الكريمة وذنون إذ ذهب مغاضبة إلى آخر الصورة التاريخية اللي يرسمها القرآن الكريم، وضعت القرآن شرح أن هذه القرعة كانت مستعملة، اقترعوا وضعت القرعة عليه. زين مريم أيضا اقترعوا عليها يا أهلي يكفلها، ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أول سهم اقترع عليه مريم ابنة عمران، مريم اقترع السلام زوج خالتها أخذها وتعهدها وكفلها ببيته. بعد احنا نعرف ان القرعة ايضا هي اللي خلصت منه والد النبي صلى الله عليه واله، خلصت اسماعيل وخلصت عبد الله والد النبي. زين عبد الله والد النبي كان الولد العاشر لابيه عبد المطلب، وقد نذر عبد المطلب ان يذبح الولد العاشر، لكن عبد المطلب كان يعرف ويؤثر ان النبي يخرج من صلب عبد الله، فتوقف عن تنفيذ النذر من هالناحية توقف. نبه لي الشاقد واحد يقول لي ان شنو هذا نذر مشروع، حتى نقول توقف عنه، انا بدي احكي من منطلق اسلامي، جاي احكي من منطلق يسبق الاسلام، هاي الحكاية قبل الاسلام. وكانت العرب ويتتمسك بالنذر، وهذا من بقايا الأديان السابقة من الحنيفية، النذر كان اللي قام به عبد المطلب في الواقع هو وغيره مجموعة من الطقوس اللي ظلت من الحنيفية، وإلا احنا عندنا النذر إذا كان مرجوح ما ينعقد. شو التفت لي زين؟
ما طول مرينا بالموضوع. احنا عندنا النذر الى مرجوح ما ينعقد. شلون يعني؟ مثلا انا انذر اذا الله قضى حاجتي اقطع رحمي، ما اروح لابن عمي، ما ازوره، ما اعوده. هذا نذر ما له قيمه، ما ينعقد هذا. هذا مرجوح، وصلة الرحم اولى، اروح اصل رحمي. انا انذر اذا شو اسمه الله عز وجل نجح ابني، تطلع امه مثلا تهلهل بالشارع ومكشوفه الوجه متبرجه، ومنو قال لي ستي انا هذا نذر ينعقد؟ او شنو قيمه هالوضع هذا، هالعمل، هاللون من النذر؟ اكو نذر من هالنوع، نذر تافه. بعدين اكو نذر يستلزم معصيه، اكو نذر لا والله ما يستلزم معصيه لكن تركه اولى من فعله. هو مو كل نذر ينعقد، ينعقد النذر اذا كان راجح وهو في نطاق المباحات وراجح شرعا، ينعقد النذر. اما نذر احيانا قد يستوجب ان ما ادري شو يسوي، ها؟ المعنى ذلك ان هذا النذر ينعقد؟ لا، في نذر مو صحيح انعقاده. كان بدي احكي لك قصه تاريخيه. فعبد المطلب توقف، شلون يعني يسوي؟ لانه المفروض ان يؤثر ان النبي راح يخرج من صلبه. فاستشار الجماعه، اشاروا عليه بالقرعه، قالوا له خلي 10 نياط بجانب وخلي عبد الله بجانب وسوي قرعه ما بيناتكم. اذا طلعت القرعه على النياط اذبحها واطعم الطعام لوجه الله. استحسن الفكره، سوى القرعه، طلعت على عبد الله، ضاعف العدد، سوى 20، وسوى القرعة طلعت عليه، سوى 30، الى ان بلغ 100 ناقة. من بعد 100 ناقة لما اقترع وقعت القرعة على 100 ناقة، نحر 100 ناقة، وكانت تلك 100 ناقة فدية الى عبد الله. ولذلك كان

صلى الله عليه وآله يقول انا ابن الذبيحين، واحد فدي بذبح عظيم وهو اسماعيل عليه السلام، والثاني عبد الله فدي بمئة ناقة. موضع الشاهد ان القرعة في الواقع هي لكل امر مشكل، كأنه الاسلام راد يحرر الطاقات ما يكبلها، ما يخلي حالة من الحالات تشل المجتمع. فاجى الى القرعة، القرعة بيها لون من الوان التسليم الى الله عز وجل في بعض القضايا المشكلة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان معروف اذا اراد يطلع الى سفر يقرع بين نسائه، ما يجي ياخذ امرأة واحدة من نسائه بالسفر تخدمه تقضي حوائجه. نساء النبي صلى الله عليه وآله تسعة كانت، فشوش ياخذ؟ ما ممكن ياخذ كل نسائه، ما ممكن يجور، لابد من العدل بين نسائه. فش كان يسوي؟ كان يقرع بين نسائه، يا اللي تقع عليها القرعة يصطحبها معه بالسفر. اذا القرعة يفتحوا لها الفقهاء باب كبير موجودة في كتب الفقه بالنسبة للقرعة. القرعة تعتبر لكل امر مشكل، يفتح لها باب كبير جدا في كتب الفقهاء. الواقع هي مو محل مفتي لا عملي، لكنه مرينا بها الان، لما مرينا بها كان لابد من التعرض لها. فالقرآن الكريم لما يقول وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، يعني يقول انت شرحت هالحادثة وانت ما كنت حاضرها، وهذا الى دل فانما يدل على ان السماء هي التي زودتك بانباء الغيب، وهذا ان دل فانما يدل على نبوتك. طيب بعد اكو نقطة ثالثة، اشارت الاية الى الحضانة، ايهم يكفل زينب يكفل مريم. الحضانة المقصود بها هنا، الحضانة الواقع موضوع جدا مهم، موضوع الحضانة موضوع من المواضيع المهمة واللي هي محل ابتلاء. وطبعا الحضانة المسلمين اولوها عناية، يعني كتب الفقه الاسلامي اولتها للحضانة عناية كبيرة. هذه العناية شنو؟ العناية تتمثل في اجماع فقهاء المسلمين على ان الدور الاول اللي يتحكم بتكوين الانسان يجب ان يكون في حجر الام. التفت لي شوية زين، حتى لما تسمع البيت الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الواقع البيت ما بمبالغة، الام هي المدرسة الاولى. فقهاء المسلمين مجمعين الدور الاول من الحضانة للام. زين، شو وقت هذا الدور الاول؟ شو وقت يتحدد؟ ساذكر لك ارائهم. بس ليش هالاجماع؟ هذا الاجماع طبعا لاسباب. السبب الاول ان هذا الدور الاول الطفل ياخذ به نوعين من الغذاء، ياخذ الغذاء الجسدي وياخذ الغذاء الروحي. الغذاء الجسدي لبن الام، ولبن الام حق طبيعي للصبي. ويثبت الان ان مجموعه كبيره من مشاكل الطفل ومن امراضه يجي من اللبن، هذا اللبن الصناعي اللي يرضع، وان افضل غذاء له هو غذاء الام، هو لبن الام، حتى ولو كانت الام مريضة. زين، لكن المصيبة ان اللي نسميه مدنية او اللي نسميه معاصرة خلق ان هالمشاكل هذه. اصبحت الام مهمتها ان تبقى رشيقة في جسمها ولو على حساب الطفل، ليكون الطفل يتراء. ومن ناحية ثانية اكو مجتمعات مترفة، لما تقول الام تولي رضاع ابنك تقول وي انا اتولى رضاعه، علمن الخدامات موضوعات، ست خدامات حاطتهم بالبيت علمن. ويا غريب هذا الكلام عجيب، يعني لما تسألهم شنو المبرر انتو لهالعناد مع

يا اخي انت مخلي بنتك موظفة في دائرة ما تفهمني ليش شنو؟ قال والله شيخ احمد مو من ناحية عرس طبعا ولا من ناحية ان البنت مثلا تنتفع بهالراتب اللي يجيها، لكن هاي تقولي انا ما اقدر اقعد بالبيت، شنو انا شهينة اقعد بالبيت؟ هو منو قلت ان الدائرة انطلاق والبيت سجن؟ البيت مؤسسة مهمتها صناعة الجيل، اذا المعمل يصنع له ثلاجة وتنكسر بسيطة الثلاجة اذا انكسرت، لكن اذا صنعتي لانسان منكسر في حد له بعدين هذا اذا انكسر هذا الطفل؟ اذا خلتي لعضو اشل بالمجتمع من اللي يربيه هذا الطفل؟ يا اللي يربيه بتربيه الهندية اللي مخليتها انت خادمة او الفلبينية هذه؟ ليش يعني الى اين راح ننتهي؟ هو اكو شيء اغلى من الولد؟ اكو شيء اغلى من الطفل؟ والقرآن الكريم يهتف بينا آناء الليل وأطراف النهار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، على الطفل أمانة في عنقك وعنق الأب، هذا إذا تنطيه إلى امرأة عايشة في وسط خاص، وسط منحط ما بي قيم ولا بي أخلاق، هذه تعرف تتولى تربيته، شراح تغذيه، شتعلمه صدق، وفاء، إنسانية، نظام، استقامة، راح تعلمه شنو الموجب لهذا؟ لا عن عوج نعم ولا عن حاجة، هالترف أو هالرقاعة إذا شئت تسميها، وين راح تنتهي؟ الجيل شلون راح يصير؟ هذا الجيل اللي ما يرضع من ثدي أمه حب وطنه ولا حب تاريخه ولا حب حضارته، ايش تنتظر من عنده اذا كبر؟ ايش راح يصير هذا؟ احنا الى الان نتغنان بامجاد اربعة خمسة من الابطال في حضارتنا، هذول عرفوا بحب بالشجاعة وعرفوا بالكرم وعرفوا بالصدق وعرفوا بالوفاء، والحال بوسع كل حضن ام ان يصنع بطل، حضن الام ما درشه. انا بدل ما اسيب الجيل اقدر اخلق الجيل كل ابطال اتمجد بيه. وين هذه اجيالنا الان اللي نشأناها 20 دولة الى الان، مو قادرة ترجع اعتداء حقنا من اليهود؟ استحوا لو ملكتموا من حيائهم بعد صبرا وبعدها شاتيلا، ان ذاك الدم المراق سيبقى يلعن الاستسلام جيلا فجيلا. 20 دولة تحت احذية اليهود وكل سنة طولة، نعم وين اذا؟ ليش ما نعرف شنو سبب الداء؟ شنو سبب الالم؟ شنو سبب التعطر؟ متى صنعنا اجيالنا لنساهم في ان نخلق جيل داخل انهزامية وداخل خوف ورعب؟ نخلق جيل اسمه جيل، والحال مو جيل، هو اشباح خالية من القيم، خالية من الروح، يتغذى ينشأ الطفل فلا يتغذى حب وطنه ولا يتغذى حب تاريخه ولا يتصل بحضارته من قريب او من بعيد، خالي بلا محتوى فارغ لا تربية ولا توجيه. والام كل مهمتها ان ترتع في مراتع الانحلال والانحدار، والابو سايب ما يسأل شيء عن اولاده ويقعد يلعن الزمان، الزمان مخل زمان طلع الجيل دي مخل، وانت ساهمت في نكبة الجيل. فالقصة اذا في واقع الامر الموضوع الصدر، صدر الام هو المدرسة الاساسية لتغذية الولد، فلذلك اجماع فقهاء المسلمين على ان ادوار الحضانة الاولى هي للام، لكن شريطة ان تكون الام غير متزوجة من اجنبي بعد، وعفيفة غير فاسقة، واكو فاسقة خليعة مستهترة ما ترعى، يعني ما عندها رعاية للطفل. يعني اقدر اقول لك انه لو اكو فقهاء شوية يعممون الملاك كان سلبه.

حضانه من الام اللي تتولد بدون حاجه كان اخلو من الحضانه، لان هذه وظيفتها اذا ما الها حاجه راح تشبب ضياع الجيل، ضياع الاطفال، ضياع الاسره بكاملها. بعدين مده الحضانه، اولا قلنا للام لان صدر الام وكون الام هي اللي تغذيه من ثديها يبني بناء جسدي، وبعد اخلاق الام تبني بناء معنوي. ولذلك الله عز وجل جعل الام الصالحه الجنه تحت اقدامها، مو الجنه تحت اقدام الامهات. ويبقى الانسان هالدور مهما امتدت به الايام في ذاكرته تعلق تلك الصور، صور الثدي اللي كان يملا فمه عذوبا ويملا روحه طمانينه ويملا ويشبع روحه دفئا عاطفيا. اللحظات الصور الرائعه ما تفوت، ما ينساها الانسان مهما كبر. يقول شاعر معاصر: امي تجعد وجهي وانقضى العمر، ولم يزل ملء انفي جيبك العطر. عليه من لبن الثديين باقية ومن لعابي ومن اقلائها اثر، الى ان يقول امي: اذا كانت الجنات موقعها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من نبل ومن كرم يظل اكبر مما تحدث الفكر. الواقع هالفترة هذه تترك في نفس الطفل صورا لا ينساها ما امتد عمره. وبعد الى جانب هذا الغذاء يجي الغذاء التربوي. ايش كثر تمتد الحضانة؟ الحضانة عند الشوافع الى 8 سنين للام، للذكر والانثى. من بعد 8 سنين يخير الطفل بين ابويه، زين. وعند الحنابل عند الموالك البنت الى ان تتزوج والولد الى ان يبلغ. اما عند الحنابل والاحناف 7 سنين للذكر و 9 سنين للانثى. عند الامامية 2 سنين للذكر و 7 للانثى. والاراء الاخيرة اراء المتأخرين قامت ما تفرق بين الذكر والانثى، 7 سنوات للاثنين، 7 سنوات زين. ومن بعد 7 سنوات تعود للاب. فاذا الاب مو موجود ترجع الحضانة للام لاسباب يذكروها الفقهاء بصورة مفصلة. دور الحضانة ايضا بنظريات بان الولد الى ان يبلغ عمره 18 سنة حضانته للام. ايضا النظريات موجودة جملة من فقهاء المسلمين، ولعل اكثر من يتعرض الها ابن قدامة بالمغني في باب الحضانة يبين الاراء اللي تميل حتى الى 20 سنة. يعني يقول هذا الولد الى ان يتزوج ويلا ينفصل عن امه، لان يبقى مشدود الها عاطفيا، لان صدر الام لا يستغني عنه الولد. هو المدرسة هو المدرسة الاساسية، هو المدرسة التي تغذي الطفل بمختلف الصنوف، صنوف الاخلاق والاداب. ولذلك اذا وجدت جيلا كريما فابحث عن الامهات، تلقى هذا ناشئ في حجور الامهات الطيبات الطاهرات. ولذلك يحرص الاسلام على اختيار المرأة، على اختيار الحجر الطاهر للولد. اذا الحضانة في واقع الامر موضوع جدا مهم، ويعتنون به فقهاء المسلمين العناية الكافية، وانما يعطون هالفترة الطويلة للام لان الولد يبقى بحاجة ماشة جدا الى تلقي دفعات من الحنان. ساتأكو نقطة ما ادري تلاحظها او لا، قلت لي بعض الاطفال عمره 6 سنوات مثلا او 5 سنوات
تلقاه هذا يعني اذا شاف لطفل ثاني يمشى يعتدي عليه، يعني يحاول ان يمزق الاخر. الظاهرة طحارة انت في تفسيرها، بالعكس هي عملية تعويض. هذه شلون عملية تعويض؟ هذا الطفل حاجته الى الحنان مثل حاجته الى الطعام. شلون الانسان الجوعان اذا شاف طعام يطارد عليه، اذا جوعت للطفل وشاف قدامه طعام يطارد عليه، كذلك اذا جوعت من الحنان سيبت الام وسيب الابو، شي يبدا يشعر؟ يشعر ان المجتمع اعتدى عليه، ما وفر له حقه من الحنان. لان هو يدرس المجتمع عن اي طريق؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل، وهو الام والاب. الام والاب هم النموذج الممثل للمجتمع. فاذا ما اعطوا حقه من الحنان يشعر بفراغ. شو يصير؟ يشعر المجتمع اعتدى عليه، يريد يرد الاعتداء. وين ما يلقى له طفل يعضه يمشي يعتدي عليه ضربه. شايف؟ المساله واضحة وكلها جناية الأبوين، لأن الطفل بأمس الحاجة إلى التغذية النفسية، إلى الصحة النفسية، وصحته النفسية إنما تأتيه بالدرجة الأولى عن حضن الأم، لأن حضن الأم منبع الحنان، حضن الأم مصدر الرحمة. بلا كلام ان حضن الام هو مصدر الرحمة الذي يغذي الطفل، والذي يخرج منه الطفل اما مشبعا بالحنان او جائعا. ولذلك لاهمية والتصاق الام بطفلها شفنا القرآن الكريم يعدن مآسي ساحة المحشر. من جملة المآسي يعد اكبر مأساة ان المرأة تنسى طفلها في ذلك اليوم. اشتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني هاي ترى اقصى صورة من الشدة يبينها القرآن الكريم. شنو هالصورة؟ صورة ان المرأة يوم القيامة تغفل وتغفل حتى عن رضيعها، تذهل حتى عن رضيعها. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان المرأة عادة ما تنسى رضيعها بحال من الاحوال ابدا، ملتصقة به. الطفل في واقع الامر لا تكاد تفارقه امه بالمرة. صارت قضية في ايام الخليفة الثاني، نساء اثنين جابوهن يتنازع عن الطفل، هاي تقول ابني وهاي تقول ابني، ومتنازعات على ان النساء اثنين لزوج واحد، هاي تقول انا ولدته هاي تقول انا ولدته. كلما حاولوا ان يقنعوهن حتى يعترفن او يقرن او وحدة تقدم بينة، ماكو وسائل اثبات. التفت الخليفة الثاني للامام علي عليه السلام قال له رأيك ابا الحسن؟ قال له ما لاني مصرات اثنين عليه، مقصر الا ان نقصه للطفل. نعم يقول شيخ حتى اضربه اشطره شطرين، كل وحده تاخذ شطر. وحده قامت قالت يا ابن ابي طالب الولد لها، ما اريد الولد لها. قال خذ الطفل. هاي اللي قامت هي اللي قال الطفل لك خذيه، لانه هذه قالت انا مستعده اتنازل عنه ولا يقتل طفلي امامي. هي سكتت. قال هاي واضح عليها، هاي قومتها، هاي لهفتها، نمت عن انها هي التي نمت هذا الطفل وولدت هذا الطفل. لان ما من شك ان الطفل ان الولد قطعة من الفؤاد، مو هاي الاعرابية بكل براءتها وبكل عفويتها ترقص ولدها، تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. هكذا شأن الطفل بالنسبة إلى أمه، هكذا شأنه بالنسبة. وترى هذا مو بس بطفل الناس، طفل البشر، لا حتى بأطفال الحيوانات. طفل الحيوان الغريزة الله عز وجل وضعها عند كل كائن حي، ان يعنى بصغاره
نحن على صغاره اشد الحنو. ولهذا اكو كراهة شديدة جدا ان يذبح طفل امام امه، طفل ناقة او طفل بقرة او طفل الاغنام يذبح امامها، لا، جدا بكراهة شديدة وبتعذيب للحيوان ومنهي عنه، لان هذه تتحسس الالم وتنصدع للالم. زين، ما رأيك بأمة تدعي الإسلام ترسل طفلا لأمه ذبيحا من الوريد إلى الوريد؟ لما خرج به الحسين ووقف أمامهم قال: ويحكم، والله لقد جف ثدي أمه من اللبن، إن خفتم أن نأكل من الماء شيء خذوه بأيديكم واسقوه جرعة من الماء المعين. فرموه عند ذلك بسهم ذبحه من الوريد الى الوريد.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكايه اليوم هي لي غني اللي هو غني فعلا لكن بخيل جدا. ما اعرف ليش يسموه بهذا الاسم سبحان الله. رجل من البخل بحال ومكان عجيب. متزوج من نساء اثنين، خلف 4 من الاولى 2 من الثانيه، ماكو بنت. لكن هذا الرجل كان ببخله يجلد العائله. يعني تخيل واحد بخيل بالزوج اثنين وينجب وفي بيت واحد، لا يصرف الا على الاكل، وايضا حتى هذا الطعام يعني ما يصرفه بطريقه ان يرفه او يوسع على العائله. بخيل الا للضروره. هذا البخل القاسي، هذا البخل الرذيل اللي شخص عنده مال وعنده عقار يروح ياخذ اجارات ومشغل اشياء كثيره، ثلاجة تبريد وامور كثيره ومشاريع صغيره، ويلم هذه الادمان على ان يجمع المال فقط. اللي يشوف هذا الادمان يشوف فلوس عنده هواي لكن ما يصرفها على حياته. طبعا العائله تدمرت من هذا الاب، الاولاد طفح بهم الكيد، لكن شو يسوي؟ هو مصدر العيش الوحيد.

طبعا البخل قاد بعض الأبناء إلى أن يكمل دراسة محددة، يعني خلص الإعدادية أو يخلص متوسطة ويبحث عن عمل، إذا لقى وظيفة لقى، ما لقى وظيفة يروح يشتغل. البخل الأب والنقص خلى الشباب من كبره ويشتغلون في أعمار مبكرة، مما اضطرهم إلى أنه يتركون. طبعا يعني الدنيا وحاجاتها، يعني الأقل شيء المريض، يعني الأمهات يمكن يمرضن، هم يمرضون. الأب يترك الشخص يتلوى وما يودي للطبيب، ماكو شيء اسمه طبيب عيادة الطبيب، لا اكو شيء اسمه مستشفى، تشرب هذا العلاج اللي هو ويقنع نفسه بهذا الشكل، هو نفس الدواء في هذه الصيدلية في عيادة الطبيب غالية وفي المستشفى أرخص لأنه مدعوم وكذا، لكن شطه قست عليهم الحياة بقوة، واللي هي الحياة أساسا أحيانا تقسو على الإنسان، فيمكن أن يسهل صعوبة الحياة هو ولي أمرك اللي يقف معاك ماليا. الدنيا فيها أزمات كثيرة، تحدثنا عن المرض لكن لم نتحدث عن حاجات أخرى. ومن حسن حظ، يعني أنه ما عنده بنت، حسن حظ الحال الاجتماعي أو الأسر أنه ما عنده بنت، والبنت عندها حاجات. شلون الأمهات يروحن لا يطلبون من أبوهم لأن يعرفون شنو راح يصير، شنو راح يترتب على أن يريد فلوس يشتري لبنطرون، يريد فلوس كذا. علاقتهم الاجتماعية أيضا توقفت مع الآخرين، يعني يريد يروح مثلا واحد من عندهم يريد يؤدي واجب في عرس ما يقدر يروح لأنه ما عنده فلوس، ظلوا يشتغلون الولد، يعني ما بقوا في دائرة، في هذه الدائرة الضيقة القاتلة الخانقة.

نعم ومن يشتغل أبو المساكين؟ هذا اللي اشتغل بعمر 12 سنة، هذا اللي اشتغل بعمر 15 وتركوا الدراسة. وأكو ضريبة جديدة من عرف أنه بدأوا يشتغلون عليها، مش يشتغلون، واحد يشتغل عمالة، واحد يشتغل بمطعم، وثاني يشتغل في كذا، واحد عتال دفع عرباي. ألزمهم بما أنه أنتم رفع إيده من المصروف، هاي أنتم جاي تشتغلون عيشوا مهاتكم، عيشوا أنفسكم، باقي لا تحلين خبز لا تسلبين، أكلي لحد ما شبعين. وهذه حيرة ما بعدها حيرة. قالوا إحنا إنه جاي يهددنا بالسكن، يعني طلع برا، ما تطي اطلع برا. قالوا علي من شو اللي جاي نشتغله جاي نطيه أو نصفه بالبيت، علي من خلنا نتفق إحنا الإخوان من الزوجة الأولى والزوجة الثانية اللي ملا وتعبا إنه إحنا نستأجر لنا بيت كرامتنا، ونقعد المال اللي نحصله كل واحد يكتر له باليوم 5,000 دينار من شغله، نجمعه ونأجر لنا بيت كبير ونطلع نخلص. طبعا هذا القرار يسعده جدا انه يطلعون ويحتفظون بكرامته. هنا بعد ماكو موضوع انه زوجه اولى وثانيه وغيره، وهو رجل اصبح طارد للعائله. فعلا راحوا اجروا لهم بيت، صار الازمه والاحتكار والقهر خلاهن خوات، لأن اثنينهن يجمعهن القهر الاجتماعي والقحط. هذا لأن الزوج المشترك هو زوج بخيل جدا. لقولهم بيت استأجروا وعاشوا بكرامه.

نعم عاشوا بكرامة، لكن اللي يؤلم العائلة أنه أبوهم إيراداته الشهرية من عقاراته من وضعه بالملايين، وهم إذا ما طلع للشغل واحد من عندهم يجوعون، يرتبك وضعهم في الإنفاق يسوون. فتعرض واحد من الأولاد إلى حادث فانكسر، دست دراجة انكسر، ودوا إلى المستشفى قالوا له عملية، والولد خلع ما يقدر، ونعرف إحنا في مستشفياتنا يوصل لك العملية بعد 3 أيام 4 5، فأنت أما أن تصبر على هذا الألم أو الكسر، يعني كسر هذه العملية مو تجبير، هذا منين يجيب من دول المساكين؟ شلون راح يقبلون حياتهم؟ هذا يشوفون أخوهم يتألم ويصرخ وأمه تبكي بالمستشفى، والعملية تكلف 4 ملايين أو كذا شيء أو 2 مليون، إيش راح يسوون؟ المهم راحوا لأبوهم وياهم أمهم وبكل توسل، الله يعطيك العافية اعتبر هديا ابنك بالمستشفى، يريد نسوي له عملية في مستشفى خاص، إيش قد تكلف؟ كذا كذا كذا حسبها. قالهم هذا ما بيشي، وهذا هاي لعبة تسوونها أنتم حتى تجرون من عندي فلوس، لا حول الله. طبعا أصعب شخص أن تتعامل معه بهذا الشكل، بهذا الشكل، هذا النوع اللي يحس أنه الكل متآمر عليه، الكل يريد يأخذ فلوسه، هذا اللي دائما نجيبه متلوسه مفاتيح، سدسد بالبيبان وعنده اضطراب نفسي، أنه خيالات أنه راح يقتحمه واحد ويبوقه ويعد فلوسه باليوم أكثر من مرة ويدفنهن ما يوديهن بالبنوك، هذا الهوس بالمال كوارث. قالوا لي أبي روح للمستشفى شوف ابنك وخل احكي ويا الدكتور، هو الدكتور راح يقول لك حقيقة الوضع، وجايبين خطيئة اشعتهم للتأكيد وكذا، هذا ما يشتغل عنده، يعني حتى الجنبة الإنسانية العاطفية أما موجودة عند غني اللي هو اسم لا على مسمى، غني فعلا لكن بخيل، بخيل ما أعطيكم فلوس، تعارك ويا أركض المركز الشرطة، طبعا غضبة حاجة، فتعارك ويا أنت ما عندك رحمة، أنت ما طلع برا، ما رادي يضرب ابن، إنما يحكي ويا بعصبية وشق ملابسه وكذا، طردهم سد بابه وراح المركز الشرطة، ابني الطاول علي ولدي يقتلني، وأضاف إلى الحكاية شيء كان حامل سكينة وأكو شروع بالقتل، أبوه يشتكي على ابنه، راحت الشرطة جابت الابن ذبته بالسجن. ليش تريد تقتل أبوك يا أبا؟ والله العظيم أخواني شهود، وضعنا كذا، أخوي بالمستشفى وجينا نطلب من عنده فلوس لأنه ما يقدر يتحمل يبقى أسبوع حتى يجروا للعملية، وهذا واقع، يعني ترى المتحدث مر بهذا الحادث عندما تعرضت إلى كسر، يعني مثلا يقولون اللي يحكي أحمد السعد يحكي على الأطباء هو لا لا هي حقيقة، أنا انكسرت ودوني للطوارئ، الطوارئ حولوني إلى غرفة خاصة وأنا خلع في الحوض اللي مرتبط بعظمة الساق، يجيك الطبيب يقول لك أسبوع لأن عندنا عمليات، أنت يعني لازم تبقى 7 أيام 6 أيام في هذا المكان، لا أروح أسويها عند المستشفى الأهلية. وفعلا هذول شو يسوون؟ الأبو بخيل وهم عيشتهم كادودين عافية، يرقضون اليوم كله حتى يحتاشون، ويمر ظرف طارئ بهذا الشكل كسر، هاي أقدار الدنيا، يمر كسر بهذا الشكل، وبالتالي يستنجدون بالأب، الأب يعتبرها كذبة، يتعصبون عليه، يروح المركز الشرطة يشتكي على ابنه، يجيبون ابنه إلقاء قبض، كاب لك سجينة وتضرب أبوك، تقتل أبوك، تدخلات من الجيران من كذا كذا، فوق ضيمهم تلقوا صراحة الولد، هو شنو اللي يريده؟ قرص الدان حتى لا تسوونها مرة أخرى ويجين واحد يطلب فلوس.

تخيلوا وضع أسري بهذا الشكل، أب اسمه غني ومدمن مال وبخيل جدا، أبناء شردوا من البيت اللي هو يحددهم به بالطرد دائما ويأجروا لهم بيت ويقعدون، والأبو غني أي شاهد، بخل الأب اللي أفقدهم طموحاتهم وظلوا يشتغلون، هذا عتال وهذا عدة تك تك، هذا بمطعم، والأخوان الآخرين أيضا أنتم أشغال، أصبحت مائدة جلوسهم هو الكلام عن هذا الأب اللي ما ينتظرونه يعني يموت، ينتظرونه حتى يحلون مشاكلهم، شباب وراهم زواج، شباب بعدهم يقعدون في بيت مؤجر، فالحياة أصبحت مميتة. يعد فلوس يومية، إذا حس بنقص راح المركز الشرطة، فلوسي ناقصة، واحد من أولادي وأنا غايب باقني وسرقني، عرفه وصار هو يعني زبون اللي يعرفونه، هذا اللي يشتكي غني اللي يشتكي على أولاده دائما، ظل يصدق يعني تخيل الكذبة ويصدقها. ذول بحياتنا هذا النموذج اللي أعوذ بالله من عنده، يعني هذا البخيل مو اللي هو عنده ضيق ذات اليد، تشوف الواحد مرات ما عنده مال بس ما يبذخ بس معطاء، وهذا النوع من البخيل اللي عنده كل شيء، لا هو فايد نفسه ولا فايد غيره، دام استمتع بالحياة تلقاهم دائما ذول البخلاء عندهم نقص بالفيتامينات وفخر الدم وصفر ويرجفون ويأكلون أي شيء، عتم الأكل مو من اللذائذ، عتم الأكل من إسقاط فرط، هو يمكن طبيا زين ما يأكل هواي لأنه ما يريد، بس الكارثة الجسم يحتاج، هو بغض النظر عن الأكل هو هذا الهوس نفسي يعني راح يدمر جسديا، فكر الواحد راح يبوقونه، ليش أهل المال دائما خايفين على مالهم ما مرتاحين، خافون على النقص وناسين رحمة الله. على كل حال ظل عايش في البيت وحده، ياهو اللي يجي له ويقعد، ويا جارة اللي هو أبو رحمة، رحمة بنت بعمر 18 سنة، يجي يقعد يمه يحكي له أسراره، هذا الرجل أبو رحمة يعزه يعني، فيعرف هو عاش وحيد ويدري إنه هو كلش بخيل ومؤذي أولاده، حجوي أولاده وأولاده حجوي هذا صديقه، قال له يا عمي إحنا تعبنا إحنا محتاجين، يعني سلو يطينا مصرف، يعني مو إن زوجاته أمام الله سبحانه وتعالى، إذن مو بذمته، كارثة يعرف، لكن من يرد على الأولاد أولاد هذا الرجل الغني يقولهم أبويا اعتبروه مريض أبوكم مريض، يعني مريض بشيء اسمه البخل، مثل المريض بالسكري والضغط، هاي الأمراض مزمنة، هو عنده مرض مزمن اسمه البخل، لكن هذا لا يمنع، هذا مو بكيفه، هذا لا يمنع بأنه يعني تقطعون صلة الرحم، لازم واحد من عندكم ما يقدرون يجون، حتى مجيئهم اللي خاف رب العالمين بي ويقول خلي أجي أروح أشوف أبوي خاف محتاج شيء، رجال كبير خاف طاع وانكسر خاف كذا، ما يأو يعني ما يعتبر هذه الزيارة هي زيارة ود، إنما يأولها إلى تأويلات أخرى، إذا أجوا 2-3 من ولده يعتذروا له كذا، لا هو يتهيئ ذول جايين وعتم خطة لقتله، رينا شون هذا، فقال أنا أبوي هذا مريض، أبوكم مريض بالبخل، وهذا المريض بالبخل ما يمنعكم من البر، قالوا له يا عمي إحنا نجي له يعتقد إنه إحنا جايين نبوقه، فالله يعلم نوايانا، وش نسوي؟ الرجل يعرف هذا عايش وحده ويعرف أنه مريض بالبخل، لكن الرجل كريم نفس ويحب هذا الرجل، يحب غير يعزه، يعني بينهم جورة وعمر وعلاقة قديمة وصداقة قديمة، فهذه البنت رحمة تطبخ شيء يوديه إلى غني، يعني باليوم لازم شنو يجو وجبة غداء يدزوله ساعة أشياء حلوة يدزوله، إضافة إلى هذه البنت رحمة تروح يتعامل معاها مثل بنته تماما، هو ما عنده بنات، يتأخذ ملابس تغسلهن، تخيلوا هو يعني هاي الفلوس الملايين ما عنده غسالة، تأخذ ملابس تغسلهن تنظفهن وترجعهن إليه، شنو عندك شنو يحتاج تجي للبيت تنظفه، بدأ يعزها معزة كبيرة فعلا يعتبرها مثل بنته.
هذا البخيل اللي جدا بخيل بدأ من يجي تجي تنظف وكذا يطيح أجبابه فلوس وكذا. نعم ما مخلص دراسة وقاعدة بالبيت تقول لي لا هي تتعامل وياه تعامل أبوي رجل الله ابتلى بهذا بالبخل، بس هو بدأ يشعر بأن هذه البنت نواياها اتجاهها يعني لا في نية السرقة، جاي تقدم بدون أن تأخذ فلوس، تقدم شيء أخلاقي، ما تريد شيء من عنده لله عملها فيطيها فلوس ترفض، قلها لا هذا جزاك الله خير هذا فلوس أنا باكر مشتهي مرقت كذا باكر مشتهي بسوى عليه زحمة وطبخوا لكم أنتم للبيت بس جيبي لي حصة شوي. لا بدأ يفك، حس أن هذه البنت فعلا هي ما عندها غاية مادية أو سرقة أو كذا، هي تقدم لدون أن يعطي فعليه أن يعطي.

اجت قسمة البنية رحم قدم لها واحد شاب اسمه عبد الله، مش ولد، صاحب بنية ضخمة، قبلت بيه قبل الزواج. مرض أبوها، تمرض والله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. هنا من مات أبوها زاد تعاطف غني البخيل مع هذه البنت، وعرف أنه هي كانت مقبلة على الزواج وموت الأب حال دون تحقيق هذا. مرت فترة أتى هي أخوات متزوجات وكذا وأمها، والولد إجاله هو يعني بمثابة تعرف ويعرف هو علاقة رحمة بي، هو أكو ود بينهم يتعاملوا مثل أبوها، وفرح لها طبعا. ففكر بأنه هذه البنت إذا تزوجت كيف يمكن أن يكون حاله، أن يطبخ له من كذا. بدأ يتعود عليها على وجودها، لذلك جت هذه الفكرة، فكرة أنه يا رحمة يا بنتي. طبعا خلال فترة بعد موت الأب بدأ يطل البنية ويطل العائلة، خاف محتاجين شيء، فاقترح مقترح، راح المن راح إلى بيت رحمة بعد 6 أشهر من وفاة الأب، قال لهم أنا عندي مقترح، ليش ما تتزوج بيت فارغ كبير وضخم، ليش ما تتزوج وتعيش هي وزوجها عندي، أما بعدون عن الوحشة والبنية أنا متعلق بها مثل بنتي، وأحس أنه وجودها مع زوجها يحميني. بدأ يخاف يعني يرضى بالغريب وما يثق بأبنائه، هذه الكارثة. البنية لأنه هذا اللي متزوجها يعني عبد الله رجل بسيط كاتوت، يعني يشتغل كاسب، ومن يزوجها يروح يخليها في عائلة كلش كبير، عائلته من العوائل العراقية يعني مزدحم، البيت مزدحم. فقالت له خليها، قل لها طبعا فكرة رائعة، راح تكون قريبة من أهل بيت أهلها، جيران لصق الحائط، وبعدين راح تخلص من موضوعة تقعد عند عيال. فشافت خطيبها اللي هو عقد القران عليها بأنه هكذا قدم غني جارنا اللي انت تعرفه وحاشيت لك عنه وغيرها من الامور، قال ليش ما تجون تعيشون وياي والبيت كبير ووجودكم يفرحني. قال لها غير هو هذا البخيل اللي حكيت عليه وكذا. قالت له اي بخيل، بس هو الموضوع وياي يختلف. قال لها شلون يختلف؟ يعني جهاله ما يطيهم، اولاده تاركهم كذا. قالت له لا، وياي هو شخص اخر. شلون شلون؟ قالت له يعني عنده أنا بنته بل أكثر من أولاده، يأمن بي، غرفته مفتوحة، مكان فلوسه أندلهن، ومن أريد أشتري شيء إلى من الدكان القريب أو كذا يقول لي روحي أخذي من جيبي، ما عنده من ذيك المحفظة، ما عنده شك بيها أو مخافة. قال لا والله البيت فعلا كبير ونقعد، ما عندي مشكلة أنا، يا با ما عندي مشكلة، يعني سأل أهله. والمهم قال لهم أنتم بعد اللي راح وخلوا البنية تيسر وتتزوج. قالوا لا، ما إحنا صبرنا 6 أشهر نصبر أخرى.

نعم، انتهت السنة فوق السنة، البنية تزوجت من عبد الله وسكنت مع غني بالبيت، ورجل غني مع رحمة يختلف الأمر، يثق بها ثقة عمياء ما عنده مخاوف. وهذا الولد بدأ أيضا يعز لأسباب عديدة، أولا جثة عضلية وضخم، هواي أشياء بالبيت يعتمد بها عليه، يغير بكذا الغاز، هو يجيب قنينة الغاز ويشيلها ويبدلها، أشياء بالبيت، تزفية السطح، هذه الأعمال المنزلية اللي يحتاجها جسد. إضافة إلى هذا، الأولاد من عرفه، وهنا الكارثة، أولاده من عرفه أنه أبوهم يطرب على الغريب مثل ما يقولون، شانهم هذا الأمر فعلا، يعني راحوا ثلاثة من عندهم، واحد من الثانية واثنين من الأولى كبار، تعال أنت شنو يعني، بس نفهم موضوعك شنو، أنت شنو جايب لك واحد غريب ومسكنة وبنت غريبة ومسكنها وتصرف عليهم، شنو الموضوع؟ غير نفهم أذيناك، أسئنا إليك، كلهم طلعهم برا، ما أريد واحد يجيني، وهذا قراري وهذه حياتي وبكيفي وكذا. طبعا هذا الأمر يخجل رحمة، يخجل زوجها، وما طرحوا هذا السؤال لأنفسهم يعني، لكن الأمر قد تغير، الولد أعصاب يعني، فحكاية من حكاية، لكن هذا وقف هذا العملاق يعني، قال لهم كافي، حدودكم لازم، حدودكم أبوكم لكم، طلعوا انتهى الأمر، انت شلك علاقة، انت ليش تتدخل، ما قدروا الثلاثة، وصارت بوكسات، صارت حلبة مصارعة، رحمة تصرخ، اجوا الجيران ويفكون ويش اسمه، بالصدفة بهذا الصراع دخل الحج وياهم جغني، دخل يريد يضرب ابنه، يدفع دافعينه ما عرف من جاي بوكسي وين بوجهه، طلع ينزف دم، الناس شافوا الاب ينزف دم، والولد ثلاثة متهجمين عليه، وهذا اللي سكن عند زوج رحمة يدافع عن الحجي، والدنيا انقلبت، اجت يعني راح قدم شكوى، ابن جداشة تروس دم، راح قدم شكاية الى المركز، اكو شهود وياهم هذا الولد اللي وضح لهم عبد الله انه جو تهجموا عليه، شنو أسباب التهجم؟ يا أنا سكنت هاي البنت اللي بنت صديقي اليتيمة، وخليتها تسكن وياي بالبيت، دير بالها علي، والوليت هذا ما قصر، وإجوا هذول هجوم. نعم، هي هذا أمر حقيقي، هذا واقعي، لكن أنت تعال إلى التفاصيل، أنه هذول إجوا وحجوا وياه بكل هدوء، فهمنا يا والدي إحنا شنو مسوي لك، شنو القطيعة، أنت ليش تكرهنا، أنت جبتنا للدنيا مو إحنا جبناك، هاي مسؤوليتك أمام الله، ما نريد من عندك شيء، بس بأزماتنا شوي اللي شان الولد فعلا، نقول لك هذا غريب ساكن في بيته أبي وأنا قاعد إجا، ما يصير، تألموا، ليش ضارب بالدك، دعوة وشهود وكذا، ذبوا الثلاثة بالسجن، يعني ما تخلص لحد هنا، ذبوا الثلاثة بالسجن، وتعال بوس الأيادي، بوس إيد غني حتى يطلعهم من السجن. شوف الشرط القبيح اللي شرطه بعد أن خلاهم أسبوعين بالسجن، إجوا لناس، إجت لو ذن سوانة ثنين إجني بوسن برجلي، والله يخليك وكشمة، قال لا لنا أنا ما مشتري كان ذهب أجيبن أنا أطلحهم، واحد من الزغيرة واثنين من الشبيرة، أطلحهم أنا، جيبوا لي ذهب، هذا اللي اشتريت الجنية اللي ضماته، وهسه طن الذهب، يعني ماكو نموذج يعني، والله العظيم عجيب، جيبن الذهب، يا نطيك قطع من ذهب، بس ما نطيك ذهبنا يعني، عاز تعازل الدنيا، ومر بينا ظروف صعبة، وإحنا هذا نبيع إذا لقينا قطعة أرض صغيرة تلمنا وكذا. قال لهم لا، تريدوا منهم يخيسون بالسجن، يخيسون كيف جاء ثانيش، هذول الثلاثة مصدر رزقهم يعني، مصدر رزق البيت الرئيس، هذا يشتغل بمكان يعني قسطة شاورمة، يعطونه باليوم 35,000، شايل البيت، وهذا يشتغل بمطعم أيضا، وذاك يشتغل مع حداد العفو تك تك، هم يطلع باليوم 15-20 ومرتبين وضعهم المساكين، فهذول مصدر عيشهم أيضا، إضافة إلى فلذة أكباد الأمهات، شنو ذنبهم دول مذبوب بسجن، وأن العارفات بحقيقة الأمر عارفات أنهن راحوا يقولوا لي ليش يا والدي، فهنا الصدمة، ذبهم سجن وبعدين يريد ذهبات النسوان، هذن اللي أنا اشتريتهن
قلت

شنو اللي سوانا المسكينات؟ جاب كل واحدة جابت إلى قطعتين وإلى هكا ذهب، خذ تفضل طلع أولادنا إلى كذا. طبعا هذا عبد الله مثل البودجار وراء، وين ما يروح غني هو يمشي وراء مركز شرطة، يروح فد شغلة وراء حماية، هو فرحان بهذا الرجل، فرحان برحمة زوجته. جاب الذهب يلا نازل عن أولاده، عرضوا الأولاد أنه الأمات دفع عن ذهبهن المسكينات حتى يطلع الأبناء من السجن، وسقط الدعوة. هنا ثارت ثائرتهم، بدوا يهددون يعني نروح نسوي كذا ونفعل كذا بكامل قوى العقلية وصحته كل زينة، يرفعون دعوة على شنو؟ على أبوهم يعني شنو يهذر مثلا؟ لا، هذا أبو سلوكه هو سيء يعني تسوي سيء له، أنت الملام أمام الله وأمام المجتمع. تركوا واحدة الثانية، زوجة الثانية احترق قلبها، احترق قلبها بشكل قلت لهم أنا حل يمي، حل يمي، لا حد يفور وحد يثور ولا واحد يسوي يرتكب لحماقة، القضية يمي أنا، أنتم بس إذا تقدرون تجيبوا لي رقم عبد الله.

نعم اللي يشتري ذي رقم عبد الله زواج رحم ما لكم علاقة زواج. المهم حصله اتصلت بي ما يعرف رقمه إلو الله يساعدك انت عبد الله. نعم انا عبد الله. قالت له شوف انا راح اقدم لك خدمة كبيرة جدا وما اريد شكران عليها بس يعني انت كاسر خاطري لازم اقول لك بهاي الحقيقة اللي انت ما تعرفه انت منو ما لك علاقة فعلت خير انا شنو عندك قولي. قالت شوف غني ابو فلان ورحمة زوجتك بينهم علاقة من قبل وأساسا هو من الزوجات هذا مقتل.

يعني من يشوفها متسلم عليه لازم يقبلها بجبينها وكذا. هو بدأ يشتغل على بدأ يحترق. وش قالت لهذه الملعونة؟ يعني هي اللي أججت النار، قالت له بالتالي أنت هو هذا راح يموت وأنتم راح تنطردون، أنت وزوجتك تنطردون، هو يموت رجل يموت وراح تنطرد، وين راح تروح؟ هذا راح يصير ورثة البيت وكل أملاك الأولاد، هي مجرد وقت. فأنت دير بالك على نفسك، أنت هم خيانة وهم تطلع من هالخيانة، مولد بلا حمص مثل ما يقول. سد التلفون، راحت بدأ يفكر، بدأ قال لا صدق هذا الفلوس اللي عنده وعند المكان هين، طن ذهب نساء أخطية طن وطلع ولده. فاشتغل الشيطان، شلون اشتغل الشيطان؟ راح حجز، وين حجز؟ قطار إلى العاصمة، حجز قطار إلى سجله أنه بالمحطة الأولى أقرب محطة، نزل من القطار ركب سيارة ورجع بالليل إلى ورحمة نائمة عند مفتاح، دخل ويدرب زوجته أكو نوع من المنوم تأخذه لأنه عنده حساسية، فتأخذ هذا النوع من الدواء اللي يخليها نائمة جدا. دخل الرجال نايم بيده سكينة، عبد الله حط يده على فم العجوز ونحره، تأكد من موته دون أن يصرخ، ارتعش الرجل وفارق الحياة. طلع أخذ تاكسي وراح إلى الجراج، ركب وراح إلى العاصمة بحجة مراجعة، وفعلا هو كانت عنده مراجعة مؤجلة لأنه كان هو موظف في سلك معين وبطل من عنده، فقدم أوراق قديمة يعني أوراق بالتقديم وراح يراجع لي شنو صار من عندها. راجع سجلون اسم المراجع اللي يدخل ويروح إلى الجهة الفلانية وقاصد من، شوف هو يريد يثبت إنه ثبت إنه فعلا هو كان في العاصمة. إجال اتصال رحمة أصرخ بأنه الحقني الغني، لقيناه في الغرفة واحد قاتله، وطبعا هو سوى قتله وسرق فلوسه وسرق أمواله. لا وشنو راح أجي بس أكمل معاملتي، ما أظل شيء أرد أتأكد شنو، وفعلا هو في العاصمة. إجي القبض على الأولاد، ليش؟ لأنه أكو دعوة مسبقة، إجوا وتهجموا على الأب كذا والولد الثلاثة ذبوهم بالسجن. تحقيق، يا أبا والله إحنا نروح لعملنا، أنا عندي شهود. أنه قال راح بيش طالع الساعة أبو الشاورما، ترك العمل الساعة 12، اللي قتل صار الساعة 2 عادي يعني، ما حتى لو يشهدون أنت موجود وراها ترجع البيت يعني تقدر تنفذ. انت شنو؟ انت ابو توك توك، انت شنو؟ ابو مطعم، المطعم ما يبقى للساعه بالكذا. لا حبيبي انتم ابقوا بالسجن. وكأن القضيه ثبتت على ذول الثلاثه الابرياء اللي ما مسوين شيء. لكن اجى هم حققه وياه، انت وين كنت؟ كنت سافرت؟ هذا الكار يعني البطاقه مال التكت يعني مال القطار، تأكدوا نعم اسمه موجود، اتصلوا بالجهة اللي راح لها، نعم هو دخل استعلامات الساعة كذا وراح الجهة واسمه موجود فلان فلاني. يا أخذ راحتك انت، ما عليك، شوفه لأنه أكو أدلة تثبت هو خطط لهذا الأمر ونجح بالتخطيط. لكن الأمر أخذ منحى آخر اللي هو شنو؟

اللي هو شنو؟ هذه المرأة اللي خابرت وأججت النار الغيرة في قلب عبد الله، راحت إلى مركز الشرطة قالت لهم تعالوا أولادي ما لهم، اللي قتل فلان يابا فلان كان ما موجود وكذا. قالت لهم أنا متأكد لأن أنا تريد تنقذ أولادها من السجن، تقول لك خلي ذبوني 6 أشهر محرضة للقتل أو سنة أو سنتين ولا أولادنا يروحون، وما عندهم فلوس محام وما عندهم كذا وإيقاف حصر الإرث ماكم لأنهم القتلة، ولذا تأكدوا هم قتل حتى ما يأخذوا الإرث. قلتهم أنا ومتأكدة هو قام بقتل، لأن أنا قلت له زوجتك تخونه مع المرحوم كذا وخلا، فأكيد هو اللي قتل. أولادي ما إجوا وناموا وكذا متعبين، قالوا زين. الضابط انتبه، مستحيل الابن يقتل بطريقة النحر إلا متعاطي، وفحصوهم غادي يتأكد. شوف الضابط ذكي، فحصوا لي دمهم، فحصوا الدم مال ولد القتيل ما بي

شخص وآمن على ماله وأمنا ارتكبت حماقة على المد حتى طلعنا من السجن وفعلت ما فعلت. أنت بنت لا ذنب لك في هذا.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

اعتب على الشوق، اعتب على الشوق والعشره وسوالفنا الحزينه، واعتب على الروح جنها على ريحتكم حنينه.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.

الحياه وبيش اشرب اشرب الروح وحياتك بيع واشري اشرب عيوني لاشوفك

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى الدعاب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
5: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

قلت انعل الشيطان والتوبة من هاي، قلت انعل الشيطان والتوبة من هاي، قام بصلاة ابليس يتحاكى وياي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. اليوم قدم لكم حلقة خفيفة تظل تنسجم ويا نهاية الأسبوع.

احنا يوم الخميس دائما نختار موضوع خفيف الظل، ما بيحكي هواي بقدر ما بيه شعر هواي، والموضوع يتحمل القفشات ويتحمل الطرافة ويتحمل النكتة، حتى نقدم من خلال الأدب الشعبي ما يسمى بالطرفة. الطرفة بالأدب الشعبي العراقي أهلنا يسمونها طريفة، والطريفة ممتعة جدا، يعني وسط هذا التراكمات اليوم، الهموم، الويلات، المنغصات، الأشياء اللي تعكر مزاجك. مرات كائن هيك يلاقي كائن بشري يسد نفسك بيوم كامل، وش قد حلو من تلاقيه الصبح وانت توك طالع، سواء رايح الدوامك او رايح على باب الله، ويلاقيك هذا من الصبح اللي المفروض ما تشوفه مثلا في حياتك. هذني وهي منغصات الحياة، وخصوص ما يتعلق بالرجال، يعني الرجال اغلبهم ما يفضفضون، يعني المرأة عندها دموعها، تشكي لأختها، تشكي صاحبتها، تسولف منا ومنا مدري شو. وهي بالمناسبة أنا رازد لها حلقة هذا الموضوع. الرجل يكتم، فهذني أذن كلش، فمن يروح للديوان بالليل سابقا فيتونسون عليهم ذني الطرايف والطرفة والنكتة، يحلن الديوان ويحلن المزاج، وبالتالي يشكلن علامة فارقة في تاريخ الأدب الشعبي العراقي. إلهن بداية وما لهن نهاية من قد ما متواجدات بشكل يومي. اليوم موضوعنا توظيف الأبالسة والشياطين والطناطل في الأدب الشعبي العراقي. تخيلوا هذا الموضوع، يعني عموما فكرة الأسطورة وفكرة الميتافيزيقية والعالم غير الطبيعي وتمثلاته أو انعكاساته على الواقع، هذا موجود من زمان، واستخدم الأدب منذ أقدم العصور، واستخدمت الفنون منذ أقدم العصور. وكيف تتحول هذه الكائنات الغرائبية إلى قيمة معنوية تعزز واقع اجتماعي، ترصد حالة ثقافية، ترصد حالة سلبية من خلال هاي الكائنات الغريبة، الكائنات غير الطبيعية، ما من اللي جايتنا من وراء الطبيعة، من وراء عالمنا الواقعي، عالمنا الفيزيقي. المهم اليوم ما راح نحكي عن هذه القيم السامية اللي يقدمونها للأدب والفنون بشكل عام، ولأدب وفنون الطفولة بشكل خاص حتى يعززون قيم، لا، راح نروح لمنطقة أوعر. أوعر صحيحة؟ زينة. علي عبد الباقي وين؟ ما موجود؟ نعم الحمد لله. هذه الفكرة أنه منطقة بها ظلمات وبها دهاليز، منطقة الحب والإغراء، منطقة كيف هذا الأدب الشعبي العراقي يتجسد من خلال القصيدة والدارمي والأبوذية والموال.

عندما يتجاوزون الخطوط الحمراء، لأن جاي يقدمون لنا أشياء جميلة نستلذ بها، وممكن تقدم لنا حلول واقعية رغم أنه هي تم استدعائها من أماكن سامية بعيد.

كل اثنين يقعدون سوى ثالثهم الشيطان، وهذا الأثر الديني يعني يقدم هذه المعلومة وهذه المواقف بوصفها محظورات، ولكن الأدب الشعبي والأدب عموما عنده إمكانية أن يخترق هذه المحظورات ويقدمها بطريقة جميلة بها الكثير من الإغواء والدهشة. وهذا شكل وغرض شعري يستخدمون الشعراء عندما يريد هذا يعني بالضبط يستنفذ حلول الدنيا والأشياء الواقعية، فيحتاج مرة مس شيطان، ومرة يحتاج حيلة أخرى، ومرة يحتاج يروح لعوالم أخرى يختبرها. الشاعر محمد الحسني، هذا الشاعر الجميل من مدينة الديوانية، يقول كونانا والشيطان وانت بجزيرة.

كون أنا والشيطان وانت وين بجزيرة، يعني هم مو بغرفة خاف يندق الباب، خاف أحد يشوفهم من ورا شباك، يعني أنا محتاج هذا ثالثكم الشيطان، تعال جيبه خلي يجي الشيطان وقته هسه. يقول كون أنا والشيطان وانت بجزيرة، واقعد وداوج روح قلب الغزيرة.

طبعا أيضا من المفارقات الجميلة أن الشعراء يستنجدون بالأبالسة والشياطين والجنان من أجل جلب المحبوب، يستدعونه، ينتخون به. طبعا هذا في المواقف الطبيعية والسليمة، والعقل إذا شغال ذني محظورات وما يصير واحد يسولف بهن، ولكن عندما ندخل إلى مناطق عميقة في الشعر نحتاج أحيانا نتجاوز بعض الخطوط الحمراء، والروح وين يريد يودينا الشاعر. هنا واحدة من الالتفاتات الجميلة وبناء شعر جميل يوظفها الشاعر أحمد العيساوي. أحمد العيساوي يروح لهذا العالم الروحانيات، يستنفذ حلول الدنيا، لا أصدقاء يفيدون ولا فلان يفيد ولا خطاب يفيد ولا سيد فاده، كلهم ما فادوا. فهنا يجي وقت العارفة، ويجي وقت الدراويش، ويجي وقت الناس اللي ينفذون للعالم الآخر، فيروح لهم. أكو أسماء يعرفونها الروحانيين، أنا بصراحة ما أعرفها، فإذا تعرفونها يا ريت تطلنا تفاصيلهم، لأن راح يرد مثلا بالأبوذية شي صبان. الشي صبان أعتقد هي قبيلة من قبائل الجن وعندها إمكانية تحكم، وأكو شخصية أخرى أيضا راح تجي ببيت الأبوذية اسمه شمرهوش. إيه شمرهوش هذا قاضي من قضاة الجن، فهنا يوظفهم، يستدعيهم الشاعر، يريدهم يحلوا له الأزمة مالته. يقول يا جروحك اللي يلفن شي صبان، يا جروحك اللي يلفن شي صبان، دليلي وذني مو مدمع شي صبان. يا جروحك اللي يلفن شي صيبان، دليلي وذني مو مدمع شي صيبان. ملك للجن امس وده شي صيبان، يعتذر قال بهاي منك شمرهوش، ما مش خبر لهواك جابت تلطروش.

عمار تونس على هذا البيت صار ينعاد. هاي فرصة أيضا حي يوسف صلاح الدين جاي يتابعنا متونس على هذا الموضوع أيضا يوسف هم يستدعي الشياطين. يوسف يقول آية جروحك اللي يلفن شي صبان دليلي وذني مو مدمع شي صبان ملك لجن أمس وده شي صبان يعتذر قالب هاي منك شمر هوش ما مش خبر لهواك جايب تلطروح.

عندنا مثل شعبي دارج معروف بقوة، يقولون حديدة على الطنطل. حديدة على الطنطل أغلبنا يسولف بي ويعرفه، وهو ببساطة شديدة يتم استدعائه عندما تحتاج الآخر اللي أنت مأيس من عنده، ما عنده شي يقدم لك إياه، فتقول له تعال تعالوا أقفوا يا القوم، راويهم طولك، خل استفاد من بنيتك، من جسدك، من ظلك. فأنت محتاج كائن صوري هنا، محتاج حديدة على الطنطل. فهذا مرات حتى حديدة على الطنطل ما يفيدك في حياتك. فيدرج هكذا المثل. يجي الشاعر الراحل الجميل، واحد من أساتذة ومهندسي الأبوذية، شاعر حبيب الأسدي، يقول حادي ضعون خلاني حدا يداي

يقول حادي ضعون خلاني حدي داي أبعد وانا قيا دهلي حد إيدي حدي داي الرد تعود للطنطل حدي داير تعش من الصفير ولاذبيه.

واحدة من قصائد الغزل الجميلة، قصيدة طويلة سمعوها كلش رائعة، بيها هالشكل شطحات رائعة لها علاقة بحلقة اليوم، هاي النفاذ للأبالسة والشياطين حتى يحققوا لك غرامك، حتى يقدرون ينفذوا لك أشياءك اللي مرات الواقع يحجزها ويحجبها عنك. باتشر أنا ولعتي وطول الغياب، نقعد أنا وياك بس اثنيننا. الله يرحم صباح الهلالي، واحد من الشعراء العذبين يقدمون القصيدة بطريقة شفافة وعفوية ويترسها صور، ولكن صور عفوية هكذا تروح للقلب بشكل مباشر. يقول باتشر أنا ولعتي وطول الغياب، نلتم أنا وياك بس اثنيننا، وما نريد الزاد ويولي الشراب، نريد بس بليس يقعد بينا. ها شاردون يسوون، يقول بكيفي باتشر، لا حلال ولا حرام، اثنيننا نحقق حلمنا المستحيل ليل، ونضيع بزواغير الغرام، ويا نفس وياك تقنع بالقليل، باتشر انت الرقبة لك وانا الحزام، وشوف ياهو الصاحبة يسلم دخيل، مو قفل على الباب، احط على الباب باب شدة والشيطان بيها يعيننا، هيك نشرب ماي من ذاك السراب وطينك الحر نخلطه بطين.

اليوم خلونا نبدي من وقت باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي حاب يسمعنا غزل. احنا يوم الخميس نسمع كل شيء من عندكم، اي غرض شعري ممكن يقال في الجو، واصدقائنا القدامى حتى اللي ما عندهم شعر ممكن يسلمون على بعض، لان بصراحة مشتاقين لأصواتكم وعندنا مساحة كبيرة يوم الخميس للتواصل. ارقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج، اكو خشابة حتى احكي على الخشابة بعد الأرقام، شوف الإيقاع، 077 مكرر 2 مكرر 2 9853. أما الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: أول اتصال. ألو
1: ألو أستاذ بهاء الورد.
0: يا مرحبا، مية هلا.
1: شلونك يا عيني؟
0: الله يسلمك.
1: الجمعة مباركة. أقول لك أنا أول واحد يمكن. ها
0: مية هلا بالجاي لي أنا
1: حبيبي. ياك علي حلي من البصر.
0: حياك الله أبو حسين. مية هلا، تشرف
1: يا بعد. يلا أستاذ، أقول صحت للدود خايب هيكلاني، التفت حد ما تطمن هيكلاني.
0: الله الله،
1: صحت للدود خايب هيكلاني، التفت حد ما تطمن هيكلاني. تركني بنص ناطل هيكلاني، وعصاري الله كلها تدور بي.
0: الله الله، جميل.
1: هذا على مود موضوع البرنامج.
0: والله يجنن. عشتيدك، حلوه المجاوبات.
1: حبيبي استاذ،
0: محبه كبيره.
1: حياتي سلام. ما سمعنا خشاب اليوم؟ سمعنا خشاب
0: اليك. وصلت. حياك. اتصال اخر. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: حياك الله ابو عمر.
2: هلا
0: هلا وغلا. ميات هلا. ميات هلا،
2: شلونك؟
0: هلا بيك ابو عمر، شلونك؟ طمني عنك.
2: الله يسلمك، الحمد لله بخير. تحياتي لك.
0: نسمع ابو عمر
2: ولأسرة البرنامج والاخوان المتصلين وابو احمد المالكي.
0: والله يا ريت يسمعونك، انا محتاج اصدقائنا كلهم يسمعونك حتى يطمنون عليهم.
2: استاذ بها اليوم نبدي البيت وقولي هم طريفة مثل ما انت قلت.
0: ايه،
2: يقول اكو شخص الظاهر انه مو مستقيم بحياته،
0: خاش
2: ومريض، صار على فراش الموت. فجو ربعه قالوا له يابا توب، انت محمل ذنوب.
0: اها.
2: فقال لهم انا رايح على رب كريم
0: ونعم بالله.
2: فقال ابو العلاء المعري يقول قدمت على الكريم بغير زاد من التقوى ولا قلب سليم.
0: صح.
2: وحمل الزاد أكبر كل عيب إذا كان القدوم على الكريم.
0: والله جميل.
2: فأحمد الحليح الأبو شجاع نظم بيت أبوذية على هذا الموضوع.
0: شي يقول؟
2: يقول الحزن قادم ولا رايد قدمته.
0: إيه،
2: الحزن قادم ولا رايد قدمته. يا ربعي شنه القليب قدمته؟
0: إيش قدمته؟
2: يا رب لو عليك أنا قدمت أريدا هالله هلكك حيل بي.
0: الله الله، جميل.
2: زير يقول نادى المنادي على حاد الرحم عاجلي.
0: ايه،
2: على البيت العبدالله حسين السالم أبو الميسرة.
0: والنعم.
2: نادى المنادي على حاد الرحم عاجلي، لا صد علي ولا حيد الزمل عاجلي. أفهد وراهم ولب الدرب عاجلي، متعوب واني عزم جدمي بعجل خفيت.
0: حلو.
2: سميت كل ما جرى وبضامري خفيت. تلومني من همت وتقول لي خفيت من شانكم واني تشنت عاجلي.
0: الله الله، جميل.
2: وسهام بعدك لابو والله، اسهام بعدك يخلي بي ضميري دون، اسلك اللبي ولا حلم بداله دون.
0: ايه،
2: لا موصف يوصف العلة ويلقى دون، يسعف ويشفي دليل الضاق مسه لا.
0: الله.
2: وماكو سوى النوح بديار غريبة ولا. من شال ضعن الذي عيني ودليلي، ولا عبيهم يا قلبي على طول الليالي دون.
0: الله.
2: وزهيري غزل العمار العلي السليمان.
0: الله الله، شنو الأسماء الكبيرة هاي؟ نسمع.
2: يقول ما بينا وصلك ولكن نبتغي زلفك.
0: الله الله.
2: ما بينا وصلك ولكن نبتغي زلفك، مهما ذكر واصفك من حسن ما زل فيك.
0: ايه،
2: عنا تبان الكبر وانت الكبر زالفك، يلتسوى ما حاز قارون وش بنى وش عمر. يولا جيلي اشوفك ابن سنين عمر. يقول دو لغيت غارنت، دو لغت بيني وبينك عمر، ياكل عمر انا اصبغ الشيب وانت تعدل بزلفك.
0: الله الله الله، جميل.
2: ويختم ببيت عتابة ايضا قد الاهم العمار العلي سليمان.
0: ايه،
2: يقول اسدلت شجر الظفاير لحجلها. بس ماكو هيك السد بهالي حجلها يعني زايد حيل.
0: ايه، للرجل واصل خلاص.
2: ايه، يقول اتدلت شبر الظفاير ليه حجلها، مثل حور الحسان اللي حجلها.
0: ايه،
2: جهم لحشوها.

0: مو بالكيف سلطان الهواء.
1: الله صح مو بالكيف. اي والله سلطان الهواء. تحياتي
0: لك استاذ بهاء.
1: محبة كبيرة. وتحياتي لهن بالموصل. شكرا.
0: حياك الله.
1: شكرا ابو عمر. تحياتي. اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا
2: استاذ بهاء.
1: اهلا وسهلا. مين تهلي؟
2: من ولاية القرمة.
1: نتشرف حبيبي.
2: الله يسلمك
1: حبيبي.
2: لقيتك مرة بالمول وحكيت لك دار يمكن ابو ذية، وبعدين قلت لي بس ما صار عندي مجال. هسه اليوم صارت فرصة.
1: ما شاء الله. مية هلا بيك. اتشرف والله.
2: هاي اول مشاركة.
1: اتشرف حبيبي حيدر.
2: شنت بالخامس علمي يمكن قاعد على شط القرمة.
1: تمام.
2: وكنت اقرا نحو يمكن او اي يمكن نحو شيء ادب. فيجي هذا البيئة حالي المنية في البرية تجاري، ما هذه الدنيا بدار قراري.
1: ايه ولدت من عند ابو ذيل او شنو؟
2: فقلت حالي الموت يا هالناس ياري. من ون عليهم جزع
1: ياري. ايه والله
2: خل الدمع بالوجنات
1: جاري،
2: لكن بالدنيا مقرونه المنيه.
1: والله صح.
2: بعدين قلت ربطت بيها وسي، قلت حال الموت يا هالناس من صارت الدنيا وصارت الارواح ظل مقرون بيها الموت ما ينزاح.
1: ايه
2: لا تنحب عليها وما يفيد نياح، من كون الموت مسجل لا تبكي عليها.
1: الله الله الله. جميل هاي الهزوجه. حيدر من زمان تكتب الشعر انت؟ ها
2: انا يعني حد للسادس علمي يعني بال2000 هيك ورا السادس علمي خف بس لازلت متذوق يعني.
1: نتشرف والله. نتشرف. لا تحرمنا من صوتك عاد، خليك دائما متواصل.
2: الله يديمك استاذ بهاء.
1: محبه كبيره حبيبي.
2: حياكم.
1: مية سلام.

0: ابو الخشبه ولا غلطه ها؟ اتصال. الو هلا ومرحبا
1: حبيب استاذ بهاء، شلون صحتك؟
0: ميه هلا ميه هلا، يا مرحبا.
1: ان شاء الله الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: مشاركة للراحل عبد الحسين الحلفي رحمه الله عليه.
0: الله يرحم، الله يرحم عبد.
1: عبد يقول حقي ما اجيلك انا معذور، اخاف عليك منه ما اجيلك. ودخيلك رب موت ما صيح من زعلك، صحت رب دخيلك.
0: الله الله.
1: تتجلب علي بس ما ابدلك، ابدلك فيش بس انت بديلك،
0: بس انت بديلك.
1: او عليل بحبك انا وحيل مرتاح لان قاموا يسمون عليلك.
0: الله.
1: مو احلاهم انت بس دخت فيك، وهم الاحلى بس ما حد حلال.
0: صح.
1: وحب من طرف واحد حب وياك، وقل للناس بس حبك مثال.
0: الله.
1: لحد الان بس انت اقتنع بيك، او لحد الان بس انت على بالي، اذا يحجون ما اسمع شي يحجون، واذا تسكت اسم عنك يا غالي.
0: الله.
1: شرسي وتخنق الرية وشنبيك، وقل للرية يا معودة شمال
0: شمالي،
1: واذا تاكل بروحي وما اخليك، احس مقصر ومدرس جرالي، علي تزعل علي ترضى وازكيك، واقول اشقد حنين اشقد بشالي.
0: الله.
1: أقول لك غالي ودرس وحاشيك، وتلبسني وقلهم قل غالي، أحب الزير أحب الزير داري غير أنت الذي تبهذل لحالي.
0: الله الله.
1: وتكتل وضوقك حلش محلاك، أصد بعين غيرك أنت لاقيك، هل بجيتك يا صيح وأنت ما جاي، وقش من روحك ومتحامل يا
0: الله الله الله.
1: هاي مجموعة قصائد للراحل.
0: أنا ممنون ممنون، تستذكر حبيبنا وصديقنا عبد الحسين. منو يا

برنامج أي واحد يخابر ويقرأ بهذه الثقة ومن ذاكرته يعني ما يقل شأن عن مقدم البرنامج وعن مخرج البرنامج وعن معيد ومحاضرين بقوة هذه الأصوات، لذلك إحنا نحتاجها بقوة في برنامج البنفسج.

0: لك ترى يوسف صلاح الدين جاي يسوق يعني لا تقلبه لا تسوي لنا مشكله. اتصال الو.
1: الو
0: الو يا مرحبا مساء الخير
1: دكتور بهاء.
0: هلا وغلا. يا مرحبا يا مرحبا
1: مرحبا بيك.
0: الله يسلمك. منو جاي؟
1: انا حقي جاي استمع لك فتره يوميه
0: ما شاء الله.
1: انت حقي فرصه كبيره
0: والله اشكرك.
1: اي خالص التقديم في الغداء والبرامج الراقيه برامج البنفسج الله انا مشاعر انا استاذ علمي بالجامعه ولكن
0: ما شاء الله
1: ولكن احب الشعر.
0: ما شاء الله ما شاء الله. بس اتعرف عليه اسمك
1: علي اسمك خلاص وظفرنا حضرتك.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: اي فانا اشيد ببرنامجك بشكل لا يصدق
0: الله
1: واتمنى لك كل التوفيق والخير ان شاء الله في هذه الاذاعه اللي تسعد الواحد حينما يستمع لها و ربما يكون حتى بعيدا عن كل مآسي الحياة و إذاعة قيمة إذاعة جيدة.
0: والله ممنون. أنا سكتت أريد نسمع لأن جاي تقول بحقنا درر حقيقية.
1: بس إن شاء الله أزورك وأتكلم حضرتك لأن هذا الشيء.
0: والله نتشرف بك. عفوا الاسم بس؟
1: الاسم أنا دكتور توفيق أبو أحمد أستاذ جامعي
0: ما شاء الله
1: 40 سنه خدمه في البحث العلمي والتدريس
0: ما شاء الله.
1: ولكن انا متقاعد.
0: دكتور دكتور دكتور جزء من ثقافه هذا البرنامج هو ايصال الادب الشعبي العراقي لناس ما يحبون الشعر او عندهم مشكله ويا الشعر الشعبي العراقي.
1: احنا عندنا مشكله
0: نراويهم الجانب المضيء.
1: نعم. ما عندنا ثقافه شعريه ما عندنا ثقافه ادبيه ما عندنا ثقافه يعني صح مع احترام كثير.
0: نعم.
1: ولكن مثل حضرتك انت قامة ورقم ليس في الرياضية
0: والله استماعك انه يزيدنا فخر ويحملنا مسؤولية مضاعفة. دكتور ممنون من عندك ممنون على هذا الكلام. ربي يسلمك ربي يسلمك ويحفظك من تواضعك. هذا من تواضعك دكتور حبيبي. شكرا شكرا من القلب.
1: الله يحفظك.
0: تحياتي تحياتي دكتور.
1: وكل التقدم والتألق والازدهار لكم جميعا
0: يا مرحبا.
1: والكيدي والإدارة وكلها.
0: ممنون ممنون ممنون
1: حبيبي تحياتي.
0: شكرا شكرا دكتور شكرا دكتور. اتصال آخر. ألو.
2: يمن مالك ثلث قلبي وربعه.
0: اي سيد
2: اي يمن يمن مالك ثلث قلبي وربعه وتظل دومك أعز ناس.
0: اي وربعة
2: وربعة ألق ديوان أفرش لك.
0: إيه
2: وربعة إذا مريت خاطر يوم بيه.
0: الله شوفك فرق بين الديوان والربعة.
2: مالك. إيه يمن يمن يمن مالك ثلث قلبي ونص.
0: إيه
2: رحمك حكمك القاسي ونصفه متى نرجع سوى نلتين
0: ونصفه
2: ونطفي نارنا نلتلها بسرية.
0: لا
2: نذر نذر يا هواي لو ترجع بيوم.
0: ايه
2: انت شكر لله ورضى العمر صوم. السلام عليكم.
0: هلا غلا. مو سهل مو سهل السيد. لا لا
2: بدون
0: عمار يقول لك ثقيل والله مفول السيد.
2: عمار الواحد مشتاق لك
0: حبيبي. شرفت شرفت.
2: يسألون على حال ايش بيك ما بيك.
0: ايه
2: هاي راديو موسيقى
0: صار هاي دب لك موسيقى شمر لك.
2: ايه موسيقى راديو معبر. يسألوني على حال ايش بيك ما بيك اشو وجهك كئيب ولون شاحب.
0: ايه
2: وجاوبهم نقول الحمد لله بس عيني عكس كيف تجاوب.
0: حلو.
2: وجاريهم احاول ما يحسون عدر عيوني شمات تراقي. وضحك شفتني قدام اللي يسألون وانا بصدري حزني يلطم مواكب يقلولي ضحكتك باردة هواي وشو للصفنة دومك حيل راغب قبل كانت ضحكتك مالي البيت ولسانك حرك كلش مشاغب شجاك غيرك وصاير وياك توزع هموم ومبيدك شن محاسي حبيبي دكتورنا.
0: حبيبي حبيبي
2: عليكم
0: ميتها
2: وانا مشتاقك وايد
0: حبيبي حيدوري. شكرا والله. سيدنا الغالي ممنون ممنون يا قلبي. ها قلبي
2: انا بعد اقول بقلبي ما اقدر يوم شلنا محتوى هابط الا شويه من
0: ورا. أنا ما علي إيش علي أنا لا هي مع الفكرة ما أنا مو تبرير بقدر ما هي حقيقة. الأدب الشعبي بجد بي مواعظ وحكم وقيم وكذا بي شطحات وبي طرفة وبي طريفة وأنا قدمت منها الباب هذا فلا تكذها علي سيد علي الشيطان سيد علي الشيطان
2: ما نقدر لك حبيبي
0: هلا هلا.

0: لا اليوم هواي احنا ما كنا البنفسج، وين راح الهدوء الطرب شنو هسه المشكله يمك يمي. الخميس بي مجال اتصال. الو
1: هنا يا من خليت روحي
0: مع العله
1: ظل الدلالك ظل دوم
0: اي مدلله
1: انا الحزن وطني راحت عن بالي.
0: انا سامحها منك ترى خليل
1: قديمة
0: اي حلوة جميلة هي يظل ببالي.
1: هنا من خليت روحي مع العدة ظل بدلالج ظل قوم مدللة. انا الوقت مرني وتعداني غفل وانت الوقت وياك بعد بولة
0: صح.
1: تحية لك البهاء وتحية المخرج
0: حبيبي ممنون
1: وتحية كل المستمعين
0: ربي يحفظك. شكرا شكرا على اطلالتك الجميلة.
1: مغاطع
0: ايه
1: ظنيت انت المحب انا ظنيت انت المحب وانت الكحل بالعين. انا حبيت وصلك دهر مو يوم او يومين
0: صح.
1: كذبت شن الصدق منك عذاب وويل صورت قربك ضوى وانا بظلام وليل. ظنيت انت المحب سنين حبينا ومضت سنين حبينا ومضت عشاق واحلى اثنين والدنيا جمعتنا سوى مثل الرمش والعين واليوم كل شيء صفا أغراب وينك ووين سببت كلمة الصدق منك عذاب ووين صورت قربك ضوى وأنا بظلام ولي لا تظن أني نسيت لا تظن أني نسيت وبالهجر منك رضيت بالهوى يا ما تعذبت لا من عذابك شكيت. لو تريد هاي النهاية لا تروح ارجع وياي كذبت كلمة الصدق منك عذاب وين صورت قربك ضوى وانا ظلام ودين.
0: حلو حلو جميل
1: ارفع لك استاذ بهار وتحيي المخرج وكل المستمعين.
0: شكرا خليل محبة كبيرة.

0: خلونا نختم حلقتنا اليوم. كانت الحلقة أكيد مميزة بوجودكم. شكرا لكل واحد تواصلوا يانا، شكرا لاتصالاتكم اللي ترد لحد هذه اللحظة. انتهى وقت الحلقة، إن شاء الله نعوضكم في الحلقة القادمة. وأنا آسف ما ذكرت الأرقام مرة ثانية اليوم، لأن ما شاء الله اتصالاتكم نورتنا من البداية حتى النهاية. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم شتو بجن حوب أبتشو سواد العين شلب بالهدوب.

0: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتني دنياي وفوق ارتشت علقيش من وش للماي.
1: جيتك ومشكل تحانت وين لك مضمومة جاية
0: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله اللي يعبر الغربيل غالب نقاله وزحمة اللي ظل مخبوط وين النخال.

زخ ودول مرعاد ما هزن مفزاع، زخ ودول مرعاد ما هزن مفزاع، ودم عم لما انطاح لا يم

خافض طبن البين بضلوع القصار، دمه يريش عظام رشقا بالكتار، يرعف اذا خليه ويو يعني لي بار، خلي يلتمع لصقاط لو ما

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال شل على عرفك
2: الزعاب حتى تعبالي.
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: خاف عليها دكتور.
1: لو مش خاف عليك خاف على مين يعني؟
2: فيروز حبيبتي.
3: مش عارف اخد بالي من نفسي وانت مش جنبي.
4: لينا الحب ساعة في السما طايري، وخلينا ساعة وحشي مش بني ادمي، بيخلينا الحب.

0: Ryan.
1: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

0: لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير منكم وإليكم.
1: تايمز سكوير منكم وإليكم.

مع تايم سكوير أف أم ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

0: سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير بتردده الثابت 102.5 FM. برنامجنا للي ينضم لنا ويسمعنا لأول مرة يعنى بالتاريخ والفلكلور والتراث الشعبي والمأثور العراقي عامة، البصري خاصة. البرنامج يعني من سنوات تقريبا قارب عمره 8 سنوات، هو يبحث في تاريخ هذه البلاد. والقصخون للتسمية هي كلمة من مفردتين، الكلمة الأولى القصة أو الحكاية أو السالوفة، والخون هو الراوي، فالقصخون هو راوي الحكايات وقاصها. حلقة إذن مرحبا بكم من جديد، وأرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو عبر أثيرنا في كل مكان في البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان، للي يسمعنا من خارج البصرة. التايمز سكوير وياكم في كل مكان، وتتمنى لكم وقت طيب برفقتها، وإن شاء الله تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة إذن راح نتناول بيها واحدة من الشخصيات الشعبية المعروفة في وجدان العراقيين، واللي ترسخت حولها الحكايات والأقاويل الأساطير والحقائق منذ مئات، إذا ما نقول أكثر من مئات السنين. راح نحكي عن شخصية خضر الياس. لكن خضر الياس هذا الرمز والأسطورة تعرفون طبعا هو موجود في ضمير عدة أديان. المسلمين يقولون عنه شيء، التركمان يقولون عنه شيء، العرب يقولون عنه شيء، الأتراك يقولون عنه شيء، الصابئة وهكذا، المسيح. احنا راح ناخذ خضر الياس كرمز وكأسطورة عند اخواننا التركمان. التركمان واحدة من يعني الأقليات، واحدة من خلينا نقول من المكونات العراقية التي نعتز ونفتخر بها. وإحنا هنا في القصخون دائما ما كنا حقيقة يعني نتناول بشيء من الدراسة والبحث أخواننا الصابئة، أخواننا التركمان، أخواننا الأزيديين، كنوع من الافتخار والاعتزاز بهذه التنويعة، هذه الباقة العزيزة على قلوبنا من العراقيين بمختلف طوائفهم ومرجعياتهم القومية والدينية. إذن البحث، أنا حقيقة يعني جملة من الأبحاث، لكن راح أعتمد على بحث الأستاذ علي التلعفري رحمة الله عليه، وأرجو أن نركز يعني أنه ما نقوله هنا هو الرؤية التركمانية عن خضر الياس. قد نشوف شيء مختلف عند إخواننا الصابئة، عند المسلمين، فأرجو أن ننتبه لهذه النقطة. إذن فاصل أول، نبلش ويا رحلتنا وقصتنا في هذا اليوم. قصخون سيتكلم لنا عن خضر الياس رمزا وأسطورة عند التركمانيين في العراق.
1: أحبك

0: أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي.
1: نعم أحبتي، خضر الياس شخصية شعبية معروفة في أوساط التركمان، شأنهم شأن غيرهم، والحقيقة هو رمز سرمدي من رموز الفكر الشعبي التركماني، وأسطورة خالدة من أساطيره خلتها التاريخ وهو في امتداده نحو الزمن الغابر، وعمقها الإيمان بالغيبيات وما وراء النظر، ورسخها ومن ثم قدسها الدين الحنيف. يعني حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس فإن الرمز أم الكتاب، ولكن من هو المقصود من هذا المصطلح؟ وهل أنه يعني الخضر بوحده أم يدل على الياس بمفرده أم أنه مصطلح حديث؟ إذا رجعنا إلى الآيات الدالة في القرآن الكريم لوجدنا أنه خضر الياس أو خضر اللي هو المطلع أو المقطع الأول لهذا المصطلح هو في الغالب ذلك المرء الذي رافق النبي موسى في قصتهما المشهورة في سورة الكهف، وكان قد تعلم من لدن الله علما عجز موسى مع نبوته عن إدراك كن هذا العلم الرباني وأخفق في الكشف عنه. شوف احنا قصة يعني خضر الياس أو خضر مع النبي موسى قصة عجيبة، تحس انه نبي مرسل برسالة يكون حقيقة أقل علما واطلاعا على ما يقوله هذا الرجل من وقائع وما يفعله من أفعال مدهشة يستنكرها العقل لأول مرة، ثم تكتشف لاحقا بأن لها أسباب ودلالات وبالعكس أهداف نبيلة أحيانا. زين، وحقيقة أوحت مثل هذه الحقيقة القرآنية للأدباء والكتاب والشعراء الكثير من الكلام. يعني أحد شعراء كركوك قبل أكثر من 200 سنة كتب مقطوعة شعرية بديعة جاء في أحد أبياتها، راح أترجم لكم لأن هي طبعا كاتبة بالكردي. لقد أوحى الله إلى موسى ليتخذ خضر مرشدا له، وهكذا قدم خضر خدماته وأرشد موسى. أما الياس اللي هو العجز المصطلح فهو أحد الأنبياء المعروفين، وقد ورد ذكره في القرآن في سورتي الأنعام آية 85 والصافات الآية 123 وما بعدها. وهذا يعني دينيا، بس احنا دينيا قاعد نحكي بأن خضر ليس الياس، وأنه هذا ليس والثاني ليس الأول، الأمر الذي يؤكد من طرف آخر بأن خضر الياس هو مصطلح حادث نتج عن دمج هذين الاسمين التاريخيين إخواني مع بعضهم البعض بعد أن انفصل عن جذره الأصل وهو الأصل الديني، ناسجا حوله نوعا من الاستقلال الذاتي اللي جرد بالتالي إلى حد ما من سماته التراثية القديمة، وصارت عليه هناك إضافات كثيرة لاحقاً.

إذن خضر الياس مثل ما قلنا مصطلح قائم بذاته، مفصول عن أصل الوجودي، كأي كائن لابد وأن يتعرض إلى الموت والزوال، ومن ثم جرى تحول لهذا المصطلح الحديث وبصفاته الحادثة إلى وجود دائمي وحضور أزلي يعيش في أعماق التركمان كمأثور شعبي ذي مكانة خاصة. وتحت هاي الصيغة المركبة شاع أمر خضر الياس وذاع خبره في صفوف التركمان الذين حقيقة قد يحرف بعضهم هذا المصطلح إلى صيغة خضر الياس، أو ينحتون منه صيغة جديدة وموحدة، خديراز بتجديد الراء كما هو شائع في منطقة اللعفر، يعني هنا نقول خديراز الشكل. يعني اعذرونا إذا التسمية شوية احنا ما قدرنا ننطقها بشكل صحيح. من ناحية ثانية، مدلول هذا المصطلح يمكن أن ينصرف عند التركمان إلى اسم الخضر بوحده دائما وأبدا، ولا ينصرف إلى الياس بوحده بأي حال من الأحوال. وعلى هاي الشكل أخواني جرى تاريخيا وتراثيا وشعبيا التطرق إلى الخضر بمفرده كرمز وأسطورة، ولم تجري الإشارة إلى الياس على هذا الأساس. يعني بصورة أشمل، حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس، فإن الرمز والأسطورة يتجسدان في كل منهما. لكن عندما نقول كلمة الياس حقيقة لا نشعر بأي نوع من أنواع الرمز أو الأسطورة، يعني هذا الاختلاف بين الكلمتين. من ناحية ثالثة، وبما أن العصور الإسلامية الأولى كانت استناداً أو تستند إلى القرآن الكريم تفرق بين هذا الاسم وذاك، فإن الاعتقاد يدفعنا إلى القول بأنه ظهور هذا المصطلح الحديث اللي هو خضر الياس أحبتي جاء في العهود الإسلامية المتأخرة، مما خلى موروثات التركمان الثقافية والشعبية حين الحديث عن الرمز والأسطورة تركز في طياتها غالبا على الخضر بالدرجة الأولى وخضر الياس بالدرجة الثانية، وتفضل الإشارة إلى الياس بوحده كرمز وأسطورة. من جهة رابعة، الموروثات التي فرضتها الدولة العثمانية الرسمية اعتمدت هي الأخرى تسمية الخضر بوحده، يعني لما تريد تتكلم عن المقامات التي تجسد هذا الرمز والأسطورة. وأكو فرمان صادر عن القسطنطينية في العاشر من جماد الآخر سنة 1207 بخصوص توجيه سدنة مقام خضر الياس في تل عفر إلى بعض الذوات التل عفريين، خير دليل على صحة هذا الرأي.

لكن متى حصل التمازج بين اسم خضر واسم الياس؟ يعني بما أنه إحنا أثبتنا أنه تاريخيا خضر الياس هو تسمية لشخصين وليس شخص واحد، كيف حدث هذا التمازج؟ متى ظهر هذا التركيب الحادث وعلى أي أساس؟ حقيقة إذا صح ما ذهبنا إليه من أن هذا المصطلح ما هو إلا وليد العصور الإسلامية المتأخرة، فماكو قدامنا غير أن الإجابة على القسم الثاني من السؤال. ولهذا الغرض نوضح إخواني أن النبي إلياس يطلق عليه اسم إيليا النبي، والذي وردت قصته في التوراة سفر الملوك الرابع، وأظهر الكثير من المعجزات قبل أن يرفع إلى السماء على مركبة نارية كما يقول التوراة. ولأسباب أخرى لهذا ولأسباب أخرى ينطبق وصفه مع وصف الخضر من ناحية ووصف القديس جرجس من ناحية أخرى. ويمكن لوجود القاسم المشترك بين الخضر والياس وإيليا هي اللي أوجدت علاقة صميمة بين الخضر والياس، إلى درجة صار اقتران أحدهما مع الآخر أمر شائع ومألوف وإلى دلالات رمزية وأسطورية خاصة. وبالتالي صار خضر الياس مقدس عند المسلمين والمسيحيين واليزيديين على السواء. لهذا راح يعني نصب حديثنا عن هذا الرمز والأسطورة على مصطلح خضر الياس بوحده قدر المستطاع، لأن هو المصطلح الشائع بين التركمان وعموم العراق، ولأنه يجسد بمفرده فحسب الكثير من المدركات أحبتي الشعبية المتداولة. خضر الياس يدل في تعل الأعفر على أشهر مقام قارع عاديات الدهر وخطوب الأيام، كما أنه يجسد عيدا من أبهج الأعياد وأكثرها شعبية وروعة إلى تقاليد خاصة هناك في تل الأعفر. وعلى نفس الغرار يتواجد في داقوق مقام خاص به يشتهر بين السكان أيضا. على فكرة في خانقين يعرف خضر الياس باسم خضر زندة، بمعنى خضر الحي، إيمانا من أبناء المنطقة بأنه لا يزال حيا يرزق، لهذا يكتسب أهمية وشهرة توازيان على الأقل أهميته وشهرته في مناطق أخرى غيرها. وعلى هذه الصورة عرف خضر زندة في كركوك، بحيث ذاع أمره إلى حد التغلغل في ثنايا المنظومات الشعبية. من هذا المنطلق تغلغل خضر الياس في أعماق التركمان تغلغلا عموديا وأفقيا، شمل مساحة واسعة وحيز كبير من تفكيرهم الشعبي، ومن ثم جعلهم يطلقون اسم كل من خضر أو الياس على المواليد الجديدة اعتزازا به واعترافا بأهميته أو إيفاء لنذر يتعلق به بكيفية ما. كما جرت العادة أحبتي في تل الأعفار، خاصة على إطلاق اسم خديرة على أي مولودة يتفق يوم ميلادها مع عيد خضر الياس الشعبي، أو يكون ميلادها مولدها بعد عهد قطعه ذووها على أنفسهم بعد أن صيروا خضر الياس وسيطا، يعني على يعني شلون من وسيلة أو شفيع على تماس مع ما استهدفوها من آمال. حقيقة ظاهرة الانتشار النسبي لمثل هذه الأسماء تشير إلى صحة ما نذهب إليه، بمعنى صار خضر الياس جزء رئيس من حياة التركمان الشعبية وتقاليدهم الاجتماعية المتعارف عليها. فمثلا حين الحديث عن الوفيات كأي أمر واقع قد يقاطع المتحدث من قبل الحاضرين بالقول خضر حاضر، زين، أو يمهد المتحدث نفسه لحديثه بمثل هذا القول، كناية على أن الخضر ذلك الشخص الكلي القدرة حاضر
لحراسة المتحدث ومن معه من طائلة الموت. كما ربما يستخدم التركمان في بعض مناطقهم خضر الياس خديراز للدلالة على ناحية مناخية مهمة تشير إلى انتهاء موسم الشتاء ببرده القارس وحلول موسم الربيع، باسمين ضاحكين قائلين باللغة التركمانية. أنا حاول راح أقراها بس طبعا يعذروني إخوان التركمان. خديدازر خلي خلاص كديدتي بهار قلياز، بمعنى أن خضر الياس يعني نهاية البرد والخلاص منه، لأن مثل هذا المثل يشاع عادة بعد أن يأذن الشتاء بالأفول وبعد أن يحل الربيع تمهيدا لقدوم الصيف.

من طرف آخر يعتبر خضر الياس حسب العرف الشعبي من الواصلين، مما يجعله يتولى دائما وأبدا حراسة القفار والأراضي والفيافي من أجل تقديم خدماته لكل من يلوذ به أو ليغيث كل من يستغيث به، وهو مقطوع عن الناس، لهذا يقال له حارس البراري. يعني هناك اعتقاد عند التركمان أنه خضر الياس هذا شخصية خارقة لا يحد زمان أو مكان، موجود لحراسة الناس لمساعدتهم حينما يحتاجون ذلك. وهذا ما أهل البعض للاعتقاد بأن اجتماع الأربعين الأبدال وهم موجودين في كل زمان لا يكون إلا تحت رئاسته أو بحضوره على الأقل. والأكثر من هذا، فقد حظي بمركز ممتاز جعل بعض المتصوفين كثيرا ما يدعون الاتصال المباشر به أو بالمناجات معه. بهذا لا غرابة إذا ما قيل بأن خضر الياس سوف يظل حيا لحين ظهور الإمام المهدي المنتظر الذي سيتخذه قائدا عاما لعساكره ليعمل سوية من أجل إحلال العدل على الأرض بعد أن تكون قد ملئت جورا وظلما. إذن هناك معتقد يعني بأن خضر الياس سيظهر في نهاية الزمان ويكون من قادة الإمام المهدي، يعني يعمل تحت يده حقيقة. وهذا أيضا يجرفنا أو يسحبنا إلى الحديث أنه كثير من الأهالي، كثير من العراقيين، كثير من التركمان يؤمنون بخوارق ومعجزات لخضر الياس، وهي حصيلة فترة طبعا من الزمن بعد أن رافق تاريخ التراث الشعبي التركماني وتفاعل مع الأزمات التي قد يعيشها المرء في وقت ما، والتي تجعل الشعوب تلجأ إلى أبطالها المخلصين وإلى رموزها المقدسة لاستمداد القوة منها والعزم على تجاوز المحن. يعني هناك تصور عند التركمان أنه عندما يقع شخص في أزمة لا يتمكن الخلاص منها إلا بمعجزة، حين ذاك يحضر خضر الياس تلك الشخصية الخيرة التي تنقذ البؤساء وتواسي المساكين ويكون عونا للفقراء. خلينا نشوف قصة عاشق غريب الذي سافر إلى حلب ليجمع مهر حبيبته بعد فاصل قصير.

أصدقائي، تقول الروايات بأن أكو شخص اسمه عاشق غريب سافر إلى حلب ليجمع مهرا لحبيبته شاه سنام، وبقي هناك 7 سنوات حتى جمع المبلغ المطلوب وقدره 40 كيسا من الليرات الذهبية. وبعد هذا وضعها في كيس في خرج خاص ورجع إلى مدينته تفليس، ولكن حصانه نفق في الطريق، نفق يعني مات هلك، فحمل الخرج على كتفه وظل يمشي لحد ما أدركه التعب ونال اليأس منه، ففتش في دخيلته يعني فتش في نفسه عن قوة تنقذه، فجاءته النجدة سريعة إذ حضر إليه أحدهم راكبا حصانه فأركبه خلفه وأوصله بلمح البصر إلى قريب من مدينة تفليس. لكن هذا عاشق غريب، مع أنه هذا جال الفارس من لا شيء من العدم وشاله وخلاه على الفرس ما توداه، عجز مع هذا عن إكمال السفر لأنه نزل في منطقة تحيط بها الأنهار، فاحتار في أمره مرة ثانية لحد ما رجع له مرة ثانية صاحبه فأركبه خلفه كرة أخرى طالبا منه كالسابق أن يغمض عينيه. لكن هذا عاشق غريب صمم أن يبصر خفية كيف يسير صاحبه على حصانه، فشاهد العجاج ينبعث من تحت أرجل الحصان مع أنه كان يسير على الماء. وعقب الوصول سأله هذا الرجل الغريب عن هويته، وإثر ملحة شديدة أجاب هذا بأنه الخضر. فانذهل عاشق غريب وهو يسرع الخطى لرفع مقدار من التراب من تحت أرجل حصان الخضر على أمل أن يداوي به عين والدته وأخته التي كانت حقيقة تعاني من مشاكل. وبهذا كتب عاشق غريب شعرا، طبعا كتبها بالتركمانية، أقدر كلش صعبة ما جاي أقدر، فخلينا نقرأ الترجمة. صليت صلاة الصبح في بلدة حلب، وصليت الظهر على مقربة من قارصين، وصليت المغرب في تفليس بعد أن امتطيت على ظهر الحصان الأسود. هذه واحدة من أعاجيب خضر الياس المتداولة عند التركمان.

قصة ثانية من قصص خضر الياس على غرار قصة عاشق غريب. حقيقة حينما احتار العاشق خورشيد بن السلطان حسن التركماني في اختيار شريكة حياته، رأى في المنام بأن فتاة جميلة قد عشقته حبته، بعدين تبادلوا الهدايا، وأنه خضر الياس كان وراء مثل هذه النجدة التي نزلت عليه من السماء والتي أتت أكلها ولو بعد حين. أما عاشق كرم فقد تلقى هو الآخر مددا وعونا من الخضر حينما انقطعت به الأسباب والسبل وضاقت عليه الأرض وهو في سياحته بحثا عن حبيبته آصلي، وخاصة بعد أن استنجد بخضر الياس بحرقة ولهفة أيضا عبر أبيات بالتركمانية: قادر مولام بودر سندن دي لقام، يعني شوية صعبة سامحونا، بس ترجمتها إلى العربية: أيها المولى القدير، آمل منك أن لا تقطع السبل بنا في برد الشتاء، إن كنت حقا الخضر فهاك يدي وكن شفيعا للمساكين لنوال مرادهم. جميل حقيقة. لاحظ أنه يعني خضر الياس يظهر للعشاق، ونلاحظ أنه كثير من أسماء التركمان تبدأ بمفردة عاشق ويبحث عن حبيبة. جميل حقيقة هذا الموروث. هناك قصة أخرى تقول أنه عندما غطس قنبر في نهر عميق وعجز عن الخلاص منه وهو على مرأى من حبيبته آرزي، استنجدت هذه بقولها: غرض أولسا سن غرض يار المزن دوش ديزاز قنبري شط أباردي يريش يا خضر الياس. هذا طبعا حاولت أن أقراها باللهجة التركمانية، وتعني ليحصل المراد، يعني خلي الطين مرادي. فقد سقطت الطنبورة من يدنا وقد جرف النهر قنبر، قنبر حبيبها، فاحذر احذر يا خضر الياس. يعني خلينا نقول شلون ما يعني أبناء مدرسة آل البيت من الشيعة يستنجدون بالإمام علي في الملمات الصعبة، فإن التركمان يبدو أنهم يستنجدون بخضر الياس في محنهم ومشاكلهم الاجتماعية التي تواجههم. حقيقة كثير من الاستشهادات التاريخية نكتفي بهذا القدر منها لنوضح تأسيسا على ما تقدم بأن المقامات الموسومة باسم خضر الياس صارت مزارات يقصدها التركمان حين الحاجة وفي شتى المناسبات والأعياد الدينية للتبرك بها أو ليوسطوا صاحبها لطلب مراد ونيل أمنية، إيمانا منهم أحبتي بأنه سريع الحضور في الملمات وسريع الاستجابة في الخطوب، لهذا لا يتوانون عن إشعال الشموع في هذه المزارات ونذر النذور. أحيانا أيضا لا يتوانون التركمان عن إشعال الشموع في هذه المزارات التي تسمى أو تنسب إلى خضر الياس ونذر النذور لها، كما يخضبون بعض أنحائها بالحناء، يعني الحيطان الخارجية أو الداخلية، مداخل الأبواب، تيمنا بها، أو يجلبون إليها الأطفال المرضى وغيرهم من أصحاب العلل أملا في الشفاء العاجل. كما أن الاعتداء على كل ما يتعلق بهذه المزارات وسرقة بعض ممتلكاتها مدعاة للاستهجان ولحتمية ابتلاء الفاعل بمكروه ما في قابل أيامه، هذا هو الاعتقاد. ومن باب الاعتراف بقدرة خضر الياس في إمداد العون لكل محتاج، قد يدعو بعضهم لمن يعتز به القول، يعني ممكن أحيانا

اللمحات اللي عرضناها قبل قليل، فإنه التفاعل بين مأثورات التركمان الشعبية وبين خضر الياس صار على قدم وساق حتى في العهود الحالية يعني بالقرن العشرين، الأمر الذي جعل بعضهم لا يجد بأسا مثلا في تشبيه من يحبه بالخضر، طالما أنه هذا المحب قد أضاء لصاحبه ظلمة الطريق وأزال من سبيله انعدام الرؤيا، أي أن هذا المحب هنا قد قام ببعض ما يقوم به خضر الياس في العرف الشعبي، ومن هنا حصل التشابه بالفعلين. يعني يستخدم خضر الياس ككناية. وقصيدة تركمانية معاصرة تعرضت إلى الخضر على هذا النحو، حتى الشعر الشعبي لم يجد بأسا من التفاعل مع خضر الياس كمصطلح قائم بذاته، مع صدر هذا المصطلح بوحده أو عجز هذا المصطلح بوحده. هناك أمثلة كثيرة، إحنا ما ندري يعني نستعرض أيا منهما. يسمى القزان في العربية جدرة، وقد سمى وليده خضرة، يا حارس البراري يا حضرة الخضر، نجنا من ضيق قد ألم بنا. آية من الأناشيد أو من وهناك طبعا من كثير من النماذج التي يمكن إيرادها واللي تتعلق عموما بالحب والفراق وبالحبيب والحبيبة ونحوها، وقد حقيقة تصدرتها جميعها كلمة خضر الياس أو خداي زار، أو يعني كنوع من الجمع للكلمتين.

أصدقائي نختم بصفات خضر الياس، على الرغم حقيقة من اختلاف الرواة في وصف خضر الياس صاحب المقامات المشهورة، وعلى الرغم من استحالة رؤيته عيانا في السابق وفي اللاحق، إلا أنه بالإمكان إعطاء وصف ملخص إلى استنادا إلى التواتر والشائع في مأثورات التركمان الشعبية. خضر الياس بوصفهم شخص مهيوب الجناب، تشع من وجهه الأنوار الساطعة ويلفه شعاع رباني، وقلما يشاهد بدون فرسه الملحاء التي تستطيع أن تطوي الفيافي والصحاري والقفار أسرع من لمح البصر، وتقدر على السير في البر والبحر والهواء على حد سواء، تاركة آثار أقدامها في مناطق صخرية أو كلسية، وقد ينسب كل أثر من هذا النوع إليها على أساس أنه من بقايا آثار أقدامها، وقد تغوص مثل هذه الفرس في البحر دون أن تبتل أقدامها، وقد تثير غبارا حين الخوض في المياه، يعني رغم أن المياه ما بها غبار فإنها تثير غبارا

0: كما وردت في أحد الروايات، كما يستطيع أن يطير في الهواء دون أن يخفق للفرس جناح أو يسمع لها صوت من قريب أو من بعيد، وقد يمتطي خضر الياس حصانا ذا لون فحمي أسود قاتم يسمى في التركمانية قيرات، وهو يتصف بنفس صفات فرسه الملحى. ويرتدي خضر الياس عادة ملابس غارقة في الإخضرار ناصعة البياض، يعني لو غارقة في الإخضرار أو ناصعة البياض إلى حد صارخ، ويعلو رأسه تاج مرصع يعكس أنوار ساطعة، وبيده علم أخضر شوهد في الكثير من المناطق، وترك في كل منها آثارا دالة عليه لتكون شاهدا على كراماته ومعجزاته على مر السنين والعصور، ودليل على حضوره في كل مكان وزمان. حقيقة الوقت أدركنا أحبتي هذا ما سمح به الوقت من رؤية وأفكار ومأثور وفي الكلور الشعبي التركماني عن خضر الياس، موضوع حلقتنا اليوم في برنامج القصة خون. أرجو في النهاية أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا، ونحن نقدم هذه الموضوعة الجديدة التي لم نتناولها سابقا، وأعتقد الكلام بها محدود في إعلامنا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

إذاعة تايمز سكوير، الوجهة الأولى لمحبي الفن والمعرفة.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلا من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم الملكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية، فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
3: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الأسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير، تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
2: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
4: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالميا، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آملة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
2: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
5: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز التحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
2: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري، وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات، يضع يده على الجرح مشيرا إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
6: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي، الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور غياب التشريعات المحفزة. القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
2: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية

صباحهم صدعوا. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحاباً جماعياً وهادئاً وأحياناً احتفالياً من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمريناً لغوياً حديثاً، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة: اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

إيران واليورانيوم، القصة كاملة. تسعى واشنطن لانتزاع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب الإيراني في مفاوضات مصيرية، فيما يبقى هذا المعدن الغامض مجهولاً لدى كثيرين رغم حضوره في كل شيء، من مصابيح الكهرباء إلى رؤوس الصواريخ. وقف الرئيس الأمريكي ترامب أمام البيت الأبيض وفي يده ورقة مفاوضات وعلى وجهه ابتسامة الواثق، وقال إن إيران وافقت على تسليم ما وصفه بالغبار النووي، وهو مخزون ضخم من اليورانيوم المخصب مدفون في أعماق الأرض الإيرانية، وبدورها طهران لم تؤكد ولم تنفي، وهي التي كثيراً ما وصفت تصريحات خصمها اللدود بالكاذبة. واليورانيوم أو ما يعرف بالكعكة الصفراء قامت لأجله الحرب، ولأجله فقدت طهران كبار جنرالاتها وقاداتها ورجل دينها المقدس. كل هؤلاء دفعوا ثمن عنصر من صخرة صغيرة أصغر من حبة البطاطس، وثمة تساؤلات حول ذلك نسردها لكم فيما تيسر من دقائق. ولكل ما يتعلق باليورانيوم، ما هو وكيف يستخرج، ولماذا باتت إيران تحديداً في مواجهة العالم بسببه؟

اليورانيوم وفق ما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معدن مشع موجود في باطن الأرض منذ تشكل الكوكب، وهو أثقل من الحديد بثلاثة أضعاف، وليس إيران وحدها من تخرجه أو أخرجته وخصبته، بل يوجد في أكثر من 40 دولة حول العالم. ولا يبدو اليورانيوم أكثر خطورة من صخرة رمادية عادية، لأن ما يخفي في بنيته الذرية يجعله واحداً من أكثر المواد خطورة على وجه الأرض. ويتكون اليورانيوم الطبيعي من نوعين ذريين رئيسيين. الأول هو اليورانيوم 238 الذي يشكل نحو 99.3% من كتلته الإجمالية، وهو غير قابل للانشطار النووي بسهولة، ومن ثم فهو غير صالح وحده لتوليد الطاقة أو صنع الأسلحة. والثاني هو اليورانيوم 235 النادر الذي لا يتعدى 7%، ويمكننا القول إنه قلب كل شيء، المفاعلات النووية والقنابل الذرية على حد سواء. لا يمكن استخدام اليورانيوم في صورته الطبيعية مباشرة، إذ يجب أولاً رفع نسبة اليورانيوم 235 فيه عبر عملية تسمى التخصيب، وهي قلب الجدل النووي كله بخاصة في إيران.

بالعودة للكعكة الصفراء وطرق تخصيبها، فهي تعتمد على أجهزة طرد مركزي عبارة عن اسطوانات تدور بسرعة هائلة تبلغ عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة، ما يفصل الذرات الأثقل عن الأخف تدريجياً، وكلما تكررت الدورات ارتفعت نسبة التخصيب، وكلما ارتفعت النسبة اقتربنا من سلاح نووي. ولأن للحجر الأصفر وظائف كثيرة، فإن لكل نسبة وظيفة، فمثلاً عند 3 إلى 5% يصبح اليورانيوم وقوداً صالحاً للمفاعلات المدنية لتوليد الكهرباء والنور والطاقة، وعند 20% يمكن استخدامه في وقود الغواصات والسفن الحربية النووية. أما حين تتجاوز النسبة 90%، فنحن أمام مادة قادرة على صنع أسلحة الدمار الشامل. إذن وجه واحد للشر قادر على نسف وجوه الخير الكثيرة لمشتقات الصخرة المثيرة للجدل، أي وظيفة واحدة قادرة على تدمير وظائف كثيرة مع بشرها وحجرها. وهنا يكمن جوهر الأزمة الإيرانية، إذ إن طهران بلغ 60% من التخصيب، وهو مستوى لا تفسير مدنياً مقنعاً له في نظر المجتمع الدولي، وتفسيره الوحيد هو سلاح نووي لا يمكن التكهن إلى أي أرض وبلد سيتجه. لكن إسرائيل التي جرت واشنطن وترمبها أكثر خشية وتحسساً منه، والمفارقة أنها تمتلكه وفق كثير من الروايات.

الشيء الذي لا يجب علينا إغفاله ونسيانه هو أن لليورانيوم استخدامات تمتد عبر قطاعات قد لا يتوقعها كثيرون، وعلى رأس الاستخدامات توليد الكهرباء، إذ يعمل اليوم أكثر من 440 مفاعلاً نووياً حول العالم بوقود اليورانيوم، توفر نحو 10% من الكهرباء العالمية وفق بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والرقم الأكثر إثارة للدهشة أن كيلوغراماً واحداً من اليورانيوم المخصب ينتج طاقة تعادل 3000 طن من الفحم، وهو ما يجعل الطاقة النووية من أكثف مصادر الطاقة المعروفة بحسب الرابطة العالمية للطاقة النووية. وتأتي الأسلحة النووية في المرتبة الثانية من حيث الشهرة، وإن كانت الأقل انتشاراً من الناحية التطبيقية بسبب أعين الوكالة الذرية ومراقبيها. فقنبلة هيروشيما سيئة السمعة التي أنهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 لم تحتج إلا 64 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لتحول مدينة كاملة إلى رماد، وهذا مكمن الخطر من يورانيوم طهران الذي يتضاعف حيناً بعد حين وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية ومؤسسة التراث الذري.

وبحسب البحرية الأمريكية، الاستخدام الثالث الذي يجهله كثيرون هو دفع السفن والغواصات الحربية. فالغواصات النووية الأمريكية والروسية تعمل بمفاعلات يورانيوم تمنحها قدرة الإبحار لعشرين عاماً متواصلة من دون توقف لإعادة التزود بالوقود، وهو ما يجعلها سلاحاً استراتيجياً بامتياز، وهذا ربما أكثر الاستخدامات غرابة. وفي الطب يلعب اليورانيوم وعناصره المشعة المشتقة منه دوراً محورياً في علاج السرطان بالإشعاع، وفي التصوير التشخيصي النووي، وفي تعقيم الأدوات الطبية. أما اليورانيوم المنظب وهو ما تبقى بعد استخلاص الجزء القابل للإنشطار، فيستخدم بسبب كثافته الهائلة في صنع القذائف المدرعة الخارقة للدروع وتدريع الدبابات الثقيلة كالأموان أبرامز الأمريكية. وفي الفضاء تعتمد المسابر البعيدة على مولدات حرارية نووية، لأن الشمس تكون بعيدة جداً منها، بحيث تعجز الألواح الشمسية عن إمدادها بالطاقة. وعلى الأرض تشع بعض الأغذية كالتوابل والفواكه المجففة بالإشعاع لإطالة صلاحيتها. وأخيراً يستخدم الجيولوجيون التحلل الإشعاعي البطيء لليورانيوم لتأريخ الصخور القديمة بدقة تصل إلى ملايين السنين. أين يختبئ اليورانيوم؟ خلافاً للنفط الذي يتركز في مناطق جيولوجية محدودة، يوجد اليورانيوم في ثلاثة أنواع رئيسية من التضاريس. الأول الصخور الرسوبية كالرمال والحجر الرملي، وهي الأكثر شيوعاً وتضم معظم مناجم كازاخستان وأمريكا، حيث يترسب اليورانيوم في الطبقات الرسوبية القديمة على أعماق متوسطة. والثاني صخور الجرانيت والبيغماتيت النارية القديمة التي تحتوي على تركيزات طبيعية، وهي سمة مناجم كندا وأستراليا. أما الثالث فهو الرواسب تحت السطحية، حيث يكون اليورانيوم مذاباً في المياه الجوفية ضمن طبقات رملية، ويستخرج بضخ محاليل كيميائية تحت الأرض ثم سحبها إلى السطح من دون حفر تقليدي. أما طرق الكشف عنه فتبدأ من الجو، إذ تحلق طائرات متخصصة على ارتفاع منخفض حاملة أجهزة كشف تقيس الإشعاع الطبيعي الصادر من التربة، قبل أن يهبط الجيولوجيون إلى الأرض حاملين أجهزة جيجر المحمولة باليد، وتستكمل الصورة بتحليل عينات التربة والمياه الجوفية مخبرياً قبل إطلاق مرحلة الحفر الاستكشافية للتحقق الميداني. هل يباع اليورانيوم وله سوق كسوق النفط والذهب؟ بلا أدنى شك، لكن بقيود وشكل محدود. فقيمته اليوم في أتون الحرب وهدنتها بلغت نحو 85 دولاراً للرطل الواحد، أي ما يعادل 187 دولاراً للكيلوغرام، وشهد تقلبات حادة هذا العام، إذ بلغ ذروته عند 101 دولار في يناير كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بالطلب المتصاعد من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قبل أن تهبطه الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. والسعر الحالي يبقى أعلى بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي، غير أن هذه السوق تعمل بطريقة مختلفة عن سائر السلع، فاليورانيوم لا يتداول في بورصة مفتوحة كالنفط والذهب، بل يباع عبر عقود خاصة
تفاوض بين المنتجين والمشترين بعيداً عن الأضواء. المشترون المسموح لهم قانوناً بالشراء هم حصراً الجهات المرخصة، شركات الطاقة النووية والحكومات وشركات تشغيل المفاعلات المدنية. وكل صفقة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من أن اليورانيوم المباع ذهب فعلاً لاستخدامه المعلن. ولخطورته يمكننا القول أنها السلعة الوحيدة في العالم التي يتم تتبعها حتى بعد بيعها.

ليست إيران بين الملاك الرئيسيين لمعدن اليورانيوم، فسوقه تهيمن عليه ثلاث دول سلمية لا تعرف الثورات ولا فكرة تصديرها، وهي كازاخستان التي تستحوذ وحدها على نحو 43% من الإنتاج العالمي، تليها كندا بنحو 15%، وهي الأعلى جودة ونقاء، ثم استراليا التي تمتلك أضخم الاحتياطات المؤكدة في العالم. وكانت روسيا مورداً رئيساً حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وقودها النووي أخيراً. إذن النووي تملكه 9 دول، فلماذا إيران وليس غيرها؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثيرون، لكن لإجابته تفاصيل. فالقنبلة النووية التي تخطت مراحل التخصيب والتطوير يملكها على الأقل 9 دول، لكن إيران حالة خاصة. معضلة إيران وقصتها مع اليورانيوم، يمكن القول إنها بدأت في عام 2002 حين اكتشفت منشآت نطنز وآراك السريتان النوويتان عبر أعين صديقة، وهم معارضون إيرانيون، ومن هنا بدأ العالم يتوجه سخيفة من نوايا طهران وأفكارها. في نفس العام الذي اكتشفت فيه منشآت النووي الكامنة، أطلق جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق المصطلح الشائع اليوم محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. وما يجعل الثقة مفقودة هو أن قادتها أطلقوا تصريحات عدائية صريحة تجاه إسرائيل، الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في المنطقة. وفوق هذا كله تتحكم في مضيق هرمز الذي يعبره 5 إنتاج النفط العالمي يومياً، ما يعني أنها إن أصبحت دولة نووية فإنها ستمسك بخناق الاقتصاد العالمي كما يحدث اليوم تماماً خلال إغلاقه.

أثناء إعدادنا لهذه المادة تفتق عندنا تساؤل بسيط ولكنه مهم، وهو كيف يعرف العالم نبش إيران صخورها لاستخراج اليورانيوم في بلاد جبلية صعبة التضاريس؟ لكن هذا لا تنتظره الاستخبارات الغربية بإعلان إيراني لتكشف ما يجري في المنشآت النووية تحت الأرض. فثمة منظومة رصد متكاملة تعمل من دون توقف، تبدأ من الفضاء حيث تلتقط الأقمار الاصطناعية أي حركة غير اعتيادية حول المنشآت المشتبه بها، شاحنات، حفارات وحفريات، تغيرات حرارية تدل على نشاط مفاعل، وتكمل طائرات الاستطلاع المتخصصة الصورة بشم الجزيئات المشعة في الهواء، إذ يترك التخصيب أثراً إشعاعياً في الغلاف الجوي لا يمحى بسهولة. وتطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور حاسم عبر مفتشين ميدانيين يأخذون عينات من الهواء والتربة والمياه، قادرة على الكشف عن آثار التخصيب حتى في المنشآت المدفونة في أعماق عشرات الأمتار. وأخيراً لا تغيب الاستخبارات البشرية، إذ تشير تقارير متعددة إلى نجاح الموساد الإسرائيلي والCIA في تجنيد مصادر داخل المنظومة النووية الإيرانية على مدى أعوام، وهذا غير العملاء والعلماء النوويين الذين انشقوا عن النظام ليبوحوا بما وراء النوايا والأسرار. أسابيع تفصل بين اليورانيوم والقنبلة، وما يقلق واشنطن وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر هو أن إيران وصلت إلى 60% من التخصيب، والقافز من هذا المستوى إلى 90% العسكري لم يعد يحتاج أعواماً بل أسابيع، وذلك باستخدام نفس أجهزة الطرد المركزي الموجودة. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، تحويل المادة المخصبة إلى سلاح جاهز للاستخدام، وهي عملية أكثر تعقيداً تستغرق من عام إلى عامين في العادة، إلا أن تقديرات الاستخبارات الغربية ترى أن إيران طورت التصميم التقني اللازم مسبقاً، ما يعني نظرياً أنها باتت على بعد أشهر قليلة فقط من القنبلة لو قررت المضي قدماً. وهذا بالضبط ما يعجل بالمفاوضات الراهنة ويجعل كل يوم تأخير ثمناً باهظاً. وتجرى حالياً مفاوضات محمومة تقودها باكستان وسيطاً بين واشنطن وطهران، وفي قلبها مقترح يقضي بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة لم تحدد هويتها بعد، وتخفيف تخصيب الجزء الآخر داخل إيران تحت إشراف دولي مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل تطالب طهران بالإفراج عن أصول مجمدة تقدر ب$20 مليار. ترامب الذي قال في البيت الأبيض إن إيران وافقت على كل شيء، نفى في الوقت ذاته أن يتضمن الاتفاق تحويل أموال نقداً، لكن طهران من جانبها لم تؤكد ولم تنفي، وبقي كل شيء في المنطقة الرمادية. الأكيد الوحيد أن الساعات تتلاشى أمام هدنة مؤقتة تنتهي في 22 أبريل نيسان الجاري، أي بعد 3 أيام، والعالم يحبس أنفاسه بينما تضمره طهران وتغريدات ترامب ووعوده، فيما يبقى ذلك المعدن الرمادي المدفون في أعماق الأرض صاخباً ينبض.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واعٍ تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
1: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
0: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
2: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني حمثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
0: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
3: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون

0: حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
1: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي، فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود، ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله:
2: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعاً الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعاً والمتلقي أيضاً.
1: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح، ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.

0: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
1: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب يعني، مثل الطماطم شويه رخصت، كانت 2.5 ب3 هسه لا رخصت شويه يعني، ها شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم يعني، وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه مواد غذائيه كلها صعدت يعني، ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا يعني، ما تحركت نهائيا السوق.
0: وإذا كان السائق يشهد على توقف الحركة، فإن التاجر يواجه جبهتين: جبهة الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
2: طبعاً كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حالة، كل المواد صعدت، صار الفرق تقريباً صعود 30% يعني، بالمية صار 130 والميتين صار 260، صار صعود كل شوي. مثلاً سبلت كنا نعم نقدر يعني الماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580-600، هسه 725-750. هي استيراد من الصين، كل ما من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الرمبي الصيني. احنا سوقنا كله دولار يعني، البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135 يعني، مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصة ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعة، والحرب كذلك كمان سداد مضيق هرمز وهي الامور صعدت البضاعة.
0: لكن ما هي كواليس هذه الزيادة في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
3: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الويرزون، اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، احنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا أنه نأمن بالسرعة القصوى على مود أن خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل. والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخرة بصرة وباخرة بغداد، ما توقفنا عن العمل من بداية الحرب إلى هذا اليوم إن شاء الله.
0: الأمر لا يقتصر على السفن الحكومية فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصة القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
3: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصا التابعة على شركات الأهلية يعني أغلبها ما تعبر، لأنه تكاليف يعني ويخافون خطر، خطر، لأن سمع على أبو آخر انضرب وهذا سمع على أبو آخر احترقه فيخافون. بس الداخل الخليج لا عاملة، يعني مثلا سعك خطوط مثلا دول الخليج مثلا دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل، حتى وإن متوقفة بالميناء، حتى وإن راسية، حتى وإن منطقة الأنكر، لا كل التأمين، لأن التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء، إذا تنضرب هي واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما عوضك، لازم تسوي وثيقة جديدة كلها، كل أي شيء عامل بالمياه، نفط، تجارة، حبوب، بالك، كل البواخر تخضع للتأمين، خصوصا حاليا في هاي منطقة خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
0: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايمز سكوير أف أم، سحر الكلمة الرابعة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: الله رامي حلو.
1: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

أمس بعد تصويت على الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي شاهدنا مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصور الوزراء، سواء الوزراء الذين صوت عليهم أو الوزراء الذين لم يصوت عليهم للآن، وهناك طبعا ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الضجة هي في الأغلب هي سخط وعدم رضا على الأسماء التي رشحت وصوت عليها وعلى الآلية. طبعا هناك عدم رضا سياسي على العملية السياسية، وعدم رضا اجتماعي أيضا على العملية السياسية. هذا واضح جدا من خلال يعني بحث بسيط في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في المواقع الخبرية ويعني التي غطت هذا الحدث. لماذا؟ لأن العملية السياسية في العراق لم تنجح في إيجاد الاستقرار السياسي من جهة، لم تنجح في القضاء على المحاصصة، لم تنجح في تقديم الديمقراطية للمواطنين على أنها مكسب. الآن الديمقراطية بالنسبة لأي مواطن عراقي ذا سئلة هي ليست مكسبا. الانتخابات شنو تمثل لك؟ لا شيء. لماذا؟ لأن حتى رئيس الوزراء الذي كلف هو هو هو غير مشترك في الانتخابات، وكأنه هاي العملية الانتخابية التي خسر عليها العراق مبالغ هائلة تقدر بستة مليار ها أو 6 تريليون مثل ما سمعت، هي مبالغ لا فائدة منها، لأنها لم تنتج بالنهاية توازنات حقيقية. استمرت المحاصصة، استمر الوضع أنه هاي الوزارة لهذا الحزب وهاي الوزارة لهذا الحزب والمكتب الإعلامي لهذا الحزب ولهذه الجهة ولهذه الطائفة. لم يؤخذ في نظر الحسبان ها الفائدة المرجوة من هكذا حكومات. هذه حكومات تعاقبت على حكم العراق من دون أن تقدم للعراق شيئا، من دون أن تنجز شيئا، بالعكس أغرقت العراق بديون وأدخلته في أزمات مالية، بينما كل الدول الآن اللي حوالينا ومن ضمنها إيران التي هي في حرب هي أكثر استقرارا ماليا منا يعني. وهذا أمر يعني مر بالحقيقة، أنه هذه الكفاءات اللي بالبلد الموجودة كلها وهؤلاء الناس الذين اشتركوا في العملية الانتخابية، وخصوصا بعد سقوط النظام اشتركوا حتى الكبار السن، تذكرون كانوا يروحون للانتخابات ويصبغون إيدهم بالبنفسجي. هذه العملية الديمقراطية أنتجت في النهاية هذا التراجع الهائل في الخدمات، التراجع الهائل في الاستراتيجيات. لا توجد استراتيجية طويلة الأمد لقيادة البلد، لا توجد رؤية سياسية خارجية واضحة، علاقاتنا مشتتة مفتتة، علاقاتنا غير قوية سواء بالعرب أو حتى بالأجانب. هناك شد وجذب دائما، هناك تدخلات نعم من جميع دول الجوار ومن أمريكا أيضا، وتدخلات كانت صريحة وهي تدخلات مرة، لا تجعلوا هذا رئيس وزراء ونحن نقبل على هذا وكذا. تشعر أن البلد يفقد سيادته الحقيقية بهذه التدخلات، وهذا كله طبعا بسبب الفعل السياسي الناجم والناتج من السياسيين العراقيين غير الكفؤين والذين لم يتحملوا عبء المرحلة بشكل صحيح.

طبعا موجات السخط كانت حافلة مثل ما قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا شدني مقال للكاتب والباحث أستاذ العلوم السياسية محمد عطوان، كتب مقال عنونه بهجاء البرابرة. قال في بدايته: لعلني أدرك سبب الألم الذي اعتصرني وأنا أقرأ أسماء المرشحين وزراء للحكومة العراقية الحالية، وزراء لم يسبق لهم أن أخذوا بشواغل السياسة أو وعوا هواجسها، فكيف لهم التورط وتوريطنا في شأن لم يكن حاضرا في أذهانهم لا من قريب ولا من بعيد. وزراء لم تتهيأ لهم مقدمات الفهم بمقتضيات السياسة لا نفسيا ولا معرفيا ليصيروا قياديين المعيين في دولة مدنية حديثة تحفل بالتثقيف الصحيح والخبرة العملية المتراكمة والعمل المؤسسي القانوني. وزراء يفتقرون إلى الثقافة السياسية المؤهلة لبلوغ هذا المقام وإلى الآداب السلطانية التي تهذب السلوك وترقي الذائقة. وزراء لا يفقهون شيئا من وجوه السياسة العملية والنظرية، لم يقرؤوا فيها كراسا تربويا توجيهيا على سبيل التثقيف، أو يجربوا نسخ خاطرة ذاتية بنية التمرن، حتى لو كانت هذه الخاطرة ليست لهم، إنما فقط يختبرون عبرها خصوبة المخيلة وجدارة الفاهمة في الخلق و الابتكار. طبعا مقال طويل جدا، هو يعني يوجه سهام النقد لاختيار وزراء بهذه الشاكلة، وزراء غير مستعدين ذهنيا كما يصفهم لهذه المرحلة، غير واعين بالعملية السياسية. بل أنا يعني اللي شدني أيضا أنه هو قال أنه خبرتهم السياسية قائمة على المهاترة والتلاسن، يعني هم يتصورون السياسة عرايك لسان، هيك واحد عنده لسان ويعرف يجاوب اللقاءات وكذا إلى آخره، والتجريح، النيل من الآخرين. يعني العراقيين السياسيين العراقيين يتصورون أن السياسة هي عبارة عن تجريح، ونشوف عدد من النواب يعني يغلط بالفيسبوك ويغلط في مواقع التواصل الاجتماعي واحتمال يصير وزير، وربما صار واحد منهم وزير يغلط ويفشر وكذا إلى آخره. يتصور أن المهاترة والتلاسن والتجريح هي عملية سياسية، يتصور أن السجال الفالت الذي مادته السباب والسخرية والاتهام والكراهية لكل ما هو نقيض إليه، يتصور هذا جزء من العملية السياسية، بعيد عن أي معرفة بأساسيات التفكير السليم والحجج العقلانية والمنطقية. هكذا ينقد محمد عطوان العملية السياسية في العراق.

طبعا أستاذ العلوم السياسية محمد عطوان أيضا يضيف أنه هو الألم الحقيقي، أنا جاي أذكر اسمه للأمانة، يعني جاي أنقل من مقاله، المؤلم هو حجم الرضا حتى لو كان رضا غير مباشر على هذا الانحدار، وهو رضا شعبي. هسه هو أكو سخط لكن أيضا أكو رضا. الرضا ممكن نعبر عنه من صمت الناس على تكرار وجوه رديئة وكالحة، وجوه واضح سوءها في الواقع سنة بعد أخرى. وعندنا عناوين مضحكة، عناوين مبكية، عناوين أدت إلى تهلكة هذا البلد، دمرته. يعني زعيم الكتلة الفلانية، رئيس الحركة العلانية، المهندس الخبير الأقدم، وابن الخبير المنفتح، ويعني هاي التعبيرات الغريبة العجيبة. في وطن كل شيء بيفقد قيمته، الشهادة فقدت قيمتها. إذا قال جاء الدكتور الفلاني صار بهاي الوزارة، شنو راح يتغير فعلك؟ ما يتغير للأسف، يعني لأن فهم، يعني فهم القيادة وفعل القيادة عندنا مفقود، والشهادة أثرها مفقود. صارت الأشياء كلها تخص المقاولات. بهذه الطريقة يعترض محمد عطوان، يقول كل شيء فقد قيمته الاعتبارية، وصار عندنا نوع من التواضع. احنا شعبيا التواضع معتل. ليش معتل؟ لأن قابل خانع بهذا الزعيم وهذا القائد وهذا الجهبذ وإلى آخره، وهذا خلى سقوف أمنياتنا شبيها واطئة. الناس احنا في أكثر من حلقة حكينا، احنا حولنا حقوقنا إلى أمنيات، حولنا حقوقنا إلى أحلام. يعني واحد مثلا أحلامه أنه يتوظف ويتزوج، يا بهاي مو أحلام، هاي حقوق. منو قالك هاي أحلام؟ هاي بأي بلد شيء طبيعي جدا. يعني هذا جزء من التزوير العقلي اللي خلوا الإنسان ما يفكر خارج قوس نهائيا. ولذلك احنا سقوف أمنياتنا صارت شنو؟ تمنياتنا واطئة، وصرنا للأسف يعني نظرتنا السياسية سطحية. لذلك الناس ممكن تنتخب على مود 15,000 أو 20,000 أو 50,000، صح لو لا؟ لأن أكو فهم سطحي للعملية السياسية. ولذلك الألم هو ألم الناس المحترمين اللي يشوفون بلدهم جاي يتدمر بهذه الطريقة، من يشوفون الحرامي مثلا صار وزير، أو الشوارعي صار وزير، الشعبوي صار وزير، اللي لسانه زفر صار وزير، مو بهذه الطريقة يتحدث أستاذ العلوم السياسية محمد عطوان. وأكو نقطة أنا أريد أضيفها طبعا في النهاية، هي نقطة تتعلق بفكرة الأمي. يقول إحنا أميين، شلون يابا إحنا أميين؟ قال إحنا أميين بس مو من جهة القراءة، لا لا لا، نعرف نقرأ ونعرف نكتب ونعرف نهوس. احنا أميين لأن عاجزين عن حماية أنفسنا من الإساءة، لأن أكو فعل سياسي هو يسيء إلى العراقيين جميعا. فعل سياسي على مر السنوات الماضية أساء للعراقيين، كل عملية فساد في الدولة هي تسيء إلى العراقي، كل مستشفى وسخ هو إساءة بحقك وبحق عائلتك، كل شارع قديم ومتهالك ومليان طسات هو إساءة إليك. احنا ليش نفهم الإساءة بس بالفشاير؟ هذا بلد، يعني بلد ما يليق بالمقام، الأرضية مالته ما تليق بالمقام، مقام الإنسان المفروض، مو صح؟ ما تليق باسم العراق، هذا العراق الهائل اللي ممتد عبر التاريخ وكذا إلى آخره. ولذلك احنا أميين لأن ما حافظنا على نفسنا من الإساءة، ما صلنا حقوقنا، وهاي الإساءة عميقة لأننا نسيء إلى أنفسنا بأنفسنا، ونخلي واحد هو مو جدير بالعمل الإداري بالدولة،
ونخليه متغلب علينا وهذا يجيب أهله والمقربين يوظفهم وما يوظفك ويعتني بيهم وما يعتني بيك والأشياء كلها بالمحاباة والأقربون أولى بالمعروف، هذا كله هو بالحقيقة جزء من الإساءة للدولة العراقية وللمواطن العراقي.

يصادف اليوم العالمي للأسرة. طبعا هذا احتفال غالبا ما نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي، ما حد يحتفي بالأسرة. الآن احنا في حياة تعظم الجانب الفردي، يعني الحركة العالمية تعظم انه اللي يخرج من الأسرة، مو اللي ينجح فرديا، النجاح الفردي بهذه الطريقة. هذا شيء مؤلم بصراحة، لأن فكرة الأسرة هي فكرة احنا نشاهدها تنهار للأسف الشديد في العالم، مو بس بالعراق. فكرة الأسرة تنهار الآن. إنسان يربى بشكل خارجي، تربيه تجارب، حتى الطفل يأثر بيه في الكرتون أكثر من جده، مو أكثر من أبوه صدقا. يعني هاي أمور خطيرة، خطيرة جدا. ليش؟ لأن أنت غير قادر على أن تربي طفلك بمبادئك وقيمك أو بمبادئ المجتمع. أكو حركة عالمية أقوى من الجميع، الحركة العالمية تؤثر على الآباء كيف عندما تصل إلى الأبناء، مو عجيبة؟ ليش؟ لأن الحركة العالمية متغلغلة في السينما، في الأفلام كارتون، في طبيعة المنشورات، في الاقتصاد، متغلغلة في الجميع، في جميع المؤسسات، وتضخ إعلاميا بشكل متسلسل وبشكل يعني بدفق عالي جدا. ولذلك الآن حماية الأسرة صعبة جدا، بوجود الهاتف النقال، بوجود التلفاز، بوجود النمط. يعني الموديل الآن يا يقدر يمنع بنته مثلا من الموديل، أو يمنع ابنه من الموديل؟ صعب جدا. يعني هو داخل في الاقتصاد، داخل في الأزياء، داخل في طبيعة الحياة، داخل في المأكل والمشرب. مو يعني قبل الابن يأكل من أبوه، يروح يسوق ويجي ويطبخون بالبيت، مو صح؟ هاي قبل. الآن الابن هو اللي يحدد، معمر هو يحدد على الأب شنو يجيب. الطفل هو اللي يحدد من يروحون للمطعم، هو يحدد. الطفل رغبته هي اللي تمشي أصلا، دخولهم وأكلهم وطبيعة أكلهم، الأكلات السريعة ربما يشهد انتقال هذا الموضوع. ما يأكلون أكل سريع، يظلون يأكلون أكلات سريعة بسبب من؟ بسبب ابنهم. ليش يأكل أكل سريع؟ أكلات سريعة هاي بها دهون عالية، لأن نمط الحياة هو يشوف بالفيلم هذا البطل جاب ها فتح تشيس وراح الماكدونالدز يعني أكو تصور ينزرع بشكل غير مباشر، وهذا أخطر ما في التربية. ولذلك الأسرة اللي شكل الوحدة الأولى عن المسؤولة عن تكوين أفكار الإنسان بشكل أو بآخر، وهي عليها جدل يعني حديثا عليها جدل. يعني هناك من يقول أنه إحنا الطفل لازم ما تربي الأسرة، إحنا من اللي يضمن أنه الأسرة تستطيع تربية الطفل؟ الأسرة تعتني به، تهيئ لأن يتقبل المعرفة والتعلم، أما هي تربيه فهي احتمال مو مؤهلة. كم أب مؤهل أنه يربي طفل؟ كم أم مؤهلة أن تربي طفل في عالمنا المعاصر الآن؟ هذا الفشل اللي جاي نشوفه إحنا في الحياة العامة، التجاوزات والسباب حتى بهم صاروا وزراء وصاروا نواب وصاروا كذا، طلعون في مواقع التواصل الاجتماعي احتمال. يعني هذا منين جاي الفشل بالحقيقة؟ جاي من طريقة اللي فهمنا بها العالم، من طريقة التربية الآن. وهذا العلماء حكوا به، المختصين حكوا به، منهم راسل مثلا حكى به انه احنا لازم نوفر في الطريقة تربي الأبناء بعيدا عن العوائل بهذه الطريقة. وهاي هذا رأي جريء طبعا، يعني يتناقض ويا التاريخ المسيحي الكذا الأوروبي الغربي، شتري سميه. المهم طبعا الأسرة العراقية هي كانت تمتلك توازن عجيب، لأن كانت أعدادها شبيهة هواي، مو أكو هواي أخوان وأكو هواي خوات، بها توازن عاطفي. عادة الأبناء ينامون في غرفة واحدة، مو عندهم علاقة بأختهم، عندهم كذا، ماكو مواقع تواصل، ماكو كذا، فالتواصل وين كان؟ بالبيت. لازم أكو سوالف، ولازم أكو قصص، ولازم أكو نميمة، ولازم أكو قالوقين، لازم أكو حكي، لازم أكو تفاعل اجتماعي، بس وين؟ بالبيت مباشر يعني. وعلاقة الأفراد، علاقة الأبناء، يعني العائلة ممتدة كما يقول الباحث طه جزاع. العلاقة ممتدة يعني شنو؟ يعني عندك علاقة بخالتك، عندك علاقة بعمتك، تروح تزورهم، تروح كذا، العلاقة ممتدة. علاقة بالجدة والجدات، يعني بالجد والجدة، هاي
بنظر الباحثين هي هاي حماية نفسية، أكو راحة نفسية. أنت ما تدري قديم خاطر تفضفض يمها، تحكي وياها، يم عمتك، يم جدك، يم أبوك، يم أختك، يم كذا. هاي حماية نفسية وأخلاقية أيضا للفرد. لذلك هو يربط الباحث هنا بين هذه بين فكرة العائلة الممتدة اللي اختفت، وبين فكرة إنه الانهيار الحاصل الآن، الظواهر اللي صرنا نشوفها في مجتمعنا، الجرأة العالية. الجرأة العالية قبل واحد إذا أخته موجودة ما يقدر يحكي حكاية مو حلوة، صح لو لا؟ الآن يحكي بالميديا وقدام الجميع، ويشوفها أبوه وأمه، ويشوفها أخته، ويشوفها كذا إلى آخره. طبعا يرجعها إلى هذا السبب، رغم أنه العراقيين منذ سنوات عرفوا وخبروا الفقر، مو؟ لكن الجحيم كان أقل، تحاطي المخدرات كان أقل، العنف الأسري كان أقل، القطيعة بين الآباء والأبناء كانت أقل، الانفلات اللغوي والسلوكي اللي فرضته مواقع التواصل الاجتماعي من دون استئذان صار واضحا وكان منعدما بالحقيقة.

خليني أسألكم هذا السؤال، إذا واحد يربي ابنه ما يكذب، ما يبوق، ما يلتوي، ما يحابي، ما يجامل أكثر من اللازم، صريح، خلوق، ملتزم بالقواعد، لا يخترق القانون، هذا راح ينجح بحياتنا بالعراق؟ ابنه راح ينجح بالأخير؟ من يسوي مشروع راح ينجح؟ من يصير مقاول راح ينجح؟ من يفتح أي مشروع راح ينجح؟ راح ينجح في علاقاته الاجتماعية؟ سؤال خطير هو بالحقيقة. ليش خطير؟ يعني تربية الإنسان الجيد تتصادم في أحيان مع المجتمع، لأن المجتمع شبيه ما يشاف الجيد، المجتمع احتمال يصعد السيء وزير، احتمال ينتخب السيء. فهنا الشخص الجيد يشعر أنه غير مكافئ، وهنا طبعا هذا امتحان كبير جدا، لأن بعض العوائل تربي أبنائها على أن شنو، على أن ينجحوا في الحياة الواقعية، ما عليهم بالأخلاقيات. فعليا يريد ابنه شنو؟ يريد ابنه يصير نتشر قوي، سبع، يجيب اللقمة، يعرف يتعامل، لوتي كذا. يعني يشجع ابنه على أن يكون بهذه الطريقة، حتى لو يخترق القانون، حتى لو يخترق القيم والمبادئ والأخلاقيات وكذا إلى آخره. هنا يرجعنا إلى سؤال آخر. طبعا هل التربية، يعني فكرة أنه نربي إنسان صالح، هاي فكرة تقود للهزيمة؟ يعني تربي إنسان على مبادئ وقيم، على ضبط النفس، على الأخلاق، على الصدق، على الاحترام، على كذا إلى آخره، على عدم استغلال الآخرين، هاي الأشياء تصنع نجاح؟ لا. طبعا القيم الأخلاقية هي مو مجال للتنافس، يعني ما يعني مو فكرة ان احنا نصنع انسان خلوق حتى ينجح بمشروع او حتى ينجح بالحياة. العكس هو غالبا هو اللي يصير للأسف. يعني الانسان اللي ما عنده قيود اخلاقية، ما عنده قيود اخلاقية، يتحرك في المجتمعات الفاسدة أو البيئات الملوثة بشكل أكثر حرية، لأن هو بأي لحظة يقدر يخترق القانون، بأي لحظة إذا ما كان قانون يقدر يلغي ضميره، بأي لحظة يقدر ما يخاف الله بهذه الطريقة. وللأسف مرات المجتمعات، هاي المجتمعات الفاسدة، تكافئ الخارج عن القانون، ما ينظرون للكفاءة أصلاً. قيمتك إذا أنت أخ خلوق وحباب ووردة وكفوء وخوش تشتغل، ما تشهد تصاعد اجتماعي. أنت جاي تباوع ولا لا؟ شوف اللي يصعد اجتماعيا منه، اللي يحترم منه، اللي يكافئ منه، اللي يترقى وظيفيا منه. غالبا للأسف هو الإنسان غير المستحق، وربما الإنسان اللي يتجاوز القانون، اللي يخترق القانون، اللي ما يحترم المبادئ والقيم كذا إلى آخره. ليش؟ لأن النجاح ارتبط عندنا بالمناورة، بالالتواء، بالرشوة، بكذا إلى آخره. إحنا سمعنا حديث بالعراق عن أنه واحد مثلا انطى كذا مليون على مود يصير هاي الوظيفة أو يأخذ هذا المنصب، صح لو لا؟ هاي نواب يحجونها وكذا إلى آخره. هنا هل يمكن اعتبار أنه تربيتنا يعني صارت فخ؟ ربما يبدو الأمر كذلك للأسف. يعني ليش؟ لأن أنت تربي إنسان صح في عالم يكافئ المخطئ. بس إحنا علينا أن نرجع إلى مناطق أخرى نفكر بها. التربية بحد ذاتها هي مو مدل على أنه إنسان راح ينجح، ما بها وعد بالنجاح، وإنما بها وعد بأن تكون أنت، أن تحفظ هويتك الشخصية، تكون إنسان صالح. ولذلك هواي ناس رفضوا يترقون اجتماعياً أو يترقى وظيفياً أو كذا، أو رفض يقبل أنه يدخل في دائرة بها رشوة وكذا، في دوائر أكون ناس نزيهين. هو يستحق، بس رفض أن يلبي نداء الفوضى. يعني
رفض أن يلبي نداء الخارجين عن القانون، بقى نفسه. ليش؟ لأن أخلاقه يعني هو يعني جزء من تكوينه، هو رفض أنه يخرج من هذه الدائرة، الدائرة اللي تمثله شخصيا وتمثل هويته المغايرة والمنفردة.

شو الفائدة تشتري سيارة حديثة؟ دائما نسمعها تشتري سيارة آخر الموديل، آخر موديل وكاملة المواصفات، ها؟ مفولة وتمشي بشارع مليان طسات وتعبر على أنقاض مدينة بالحقيقة. ما الفائدة؟ يعني ما الفائدة المرجوة من هكذا سيارة ومن هكذا حياة تنقضي بهذه الطريقة؟ ما الفائدة؟ هذا سؤال كبير. شنو الفائدة اللي ممكن احنا ناخذها من هذه السيارة ومن هذه التجربة؟ مرات خلينا ننقل هذه الفكرة الى منطقة اعمق. ما الفائدة من نجاح في مجتمع فاسد؟ يشبهونها بحفلة، ان تدخل عازفا في حفلة على سطح سفينة تغرق. هي سفينة راح تغرق وانت تعزف في حفلة، ما الفائدة من هذا العزف؟ ربما مواساة لا اكثر يعني، بس هي السفينة وين رايحة؟ رايحة للغرق، متجهة للغرق بالحقيقة. ما الفائدة من نجاح؟ ولذلك هواي ناس ما يشعرون بأهمية النجاح فعلا. شنو الفائدة انا مثلا انجح في انجح في بيئة ربما اقتل بيها، بيئة غير آمنة، بيئة فاسدة، بيئة تمجد الفاسدين، شنو الفائدة أنا أصير خوش إنسان وكذا؟ ما الفائدة المرجوة من ذلك؟ أنا لا أكافئ بل أنا أستبعد لكوني إنسانا صالحا. ما الفائدة من كل ذلك يعني؟ ليش أربي ابني على القيم والمبادئ وأنا أشوف المبادئ النهار كله مسحوقة يا جماعة؟ ليش يعني؟ لماذا أدخل نفسي في منطقة غير مفيدة؟ لماذا أجعل ابني مثاليا في بيئة لا تحترم المثال ولا تعترف بالمثالية وليس لديها أمثلة إلا على نماذج سيئة بالحقيقة؟ بيئة تمجد الماضي ولا تحفل بالحاضر ولا تفكر في المستقبل، لماذا أفعل كل ذلك يعني؟ طبعا أتذكر أنه أفلاطون كانت عنده شيء يعني يتعلق أنه أكو بحارة يتنازعون على دفة القيادة في سفينة كذا إلى آخره، وهذول البحارة كلهم كل واحد من عندهم يظن أنه الأفضل، هذول البحارة، بينما كان الملاح الحقيقي الذي يعرف النجوم والفلك كذا إلى آخره كانوا يعتبرونه ثرثار وعديم الفائدة. بالنهاية السفينة شنو راح تتحطم والبحارة يغرقون جميعا، هذول كلهم راح يغرقون هذول اللي بالسفينة. لماذا؟

لأن ما قدموا الأفضل من جهة. نيتشه أيضا كان يتحدث عن أخلاق العبيد، التواضع الزائف، الخنوع، الحقد على القوي، وكان يصف أخلاق السادة بكونها أخلاق قوة وإبداع، وأن يضع الإنسان قيمه بنفسه بطريقة أو بأخرى. طبعا التربية من يكون الإنسان منصاع وساكت وخانع وقابل بالظلم وراضي وغير قادر على إيجاد البديل وغير قادر على إنقاذ الوضع، هذه تربية سلبية. دائما عندنا الفقير الساكت ما أدري شنو، خوش ولد، منو قال لك خوش ولد؟ إذا هو ما عنده لا، غير قادر على أن يقول لا، منو قال لك خوش ولد؟ يعني عندنا الساكت الفقير ما يحكي كذا، هذا والله والله كافي خيره شره، لا. يعني مسؤولية الإنسانية وين؟ كان هيجل يقول ما معناه: أتظن نفسك إذا فعلت أمرا جيدا وكلمت جارك بشكل مناسب أنك ستدخل الجنة؟ والله حلو، يقول يعني أنت تعتقد إذا صرت لطيف وحباب وسلم على الجيران وهيك وما عندك مشاكل، هذا سبب كافي أنه تدخل الجنة؟ عقلك وين؟ عقلك وين؟ مقاومتك لكل ما هو سيء وين؟ لا يكفي أن تكون جيدا إذا لم تكن قادرا على أن تقاوم السيء، أن تقف بوجه السيئين. مسؤوليتك الإنسانية لا تتحقق فقط في أن تكون جيدا، لازم أن تفعل مقاومة ولو مقاومة غير مباشرة لكل ما هو سيء وينخر هذا البلد. احنا في مجتمع صار اللي يسوي سوء ما حد يقدر يقول له لا، اللي يوسخ بالشارع ما حد يقول له من رخصتك ليش دبيت هاي الزبالة هنا. ماكو واحد، انا شديت شايف هاي المناظر، ماكو واحد يوقف المسيء يقول يا بابا رخصتك ليش تسلس بالشارع، هذا الشارع نظيف، احتمال يقاومه فعلا. مو الثقافة الاجتماعية ما موجودة، بينما في الغرب خلي واحد بالسوق يذب والله يجون يشتفون المواطنين نفسهم. احترام المن مو بس للدولة، احترام المواطن لنفسه، لأن هذا جاي يسيء إلى المكان، والمكان بالمكين، وأكو علاقة تبادل بين المكان والمكين. مو تجي الواحد يشوف غرفته وسخة يعني تأخذ عليه نظرة لو ما تأخذ؟ كيف إذا جت المجتمع مدينتهم وسخة؟ شنو النظرة؟ يعني مدينة كاملة وسخة، قذرة، نهر آسن بنص المدينة، عجيب، والناس في تقبل ورضا ورائحة عطنة في نص المدينة وسكوت، عجيب والله عجيب.

0: أحبتي مستمعينها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.